احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

ما حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه مساء أمس للطعن في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها مالي وليالي يهلومي في الأرجنتين، وذلك بعد مرور أسبوع على اختفائهما من العاصمة النمساوية فيينا. وبحسب البيان، عثر عليهما داخل حافلة ركاب في الأرجنتين، وخضعتا للاستجواب قبل أن تطلق الشرطة سراحهما، بعدما أفادتا بأن اختفاءهما كان بمحض إرادتهما. وأكدت الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في القضية. اقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية قاعة للأفراح في بلدة العزرية جنوب شرق القدس أثناء حفل زفاف، واعتدت على المتواجدين داخلها حسب ما أكدت مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوات اعتدت بالضرب على عدد من المشاركين في الحفل. أصيب مساء أمس فلسطينيان برصاص مستوطنين في بلدة سعير شرق الخليل. وفي بلدة بيت أمة، رافدت مصادر محلية بأن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيان بعد دهسه من قبل مستوطن. في بلدة قصرة جنوب نابلس، أعاد مستوطنون نصب خيمة أمام منازل فلسطينيين في البلدة. قال رئيس بلدية قصرة إن قوات الجيش تواصل اقتحام البلدة، وما زال تحول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. بدوره هدد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم. وفي رد على تصريحات ترامب، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز إيراني وسيبقى إيرانيا، وأكد أن طهران لا تخشى تهديدات أو استعراضات القوة. إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران هي خفض أسعار المحروقات لا البرنامج النووي. وأكد فانس على ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه التام لاتفاق الإطار، واصفا إياه بإملاءات إسرائيلية تمنع مقاضاة إسرائيل. وانتقد قاسم إخضاع الجيش اللبناني للجنة تشرف عليه، داعيا السلطات اللبنانية للاعتراف بفشل جولات التفاوض السبع التي لم تسفر عن تحقيق أي إنجاز يذكر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. وفي ساعة المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وشرقها. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون، وبكل الأحوال

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
8: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسنيتي أورا.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه قهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائما.
11: صباح الخير. افتح الشباك.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حابين تعرفوا سرنا؟
7: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
8: الشمس دائما.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: זה ניפוח ש... בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
9: לאן התחריד לא יועלג מריד والعنصرية לא תנقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 91.1 FM ستيريو.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. شن طيران

0: حربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت منطقة نبطية ومرتفعة علي الطاهر بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي. وبحسب التقارير الواردة أسفرت الغارات على بلدة أنصار قضاء النبطية عن ارتقاء 7 أشخاص حتى اللحظة وسط استمرار عملية البحث تحت الأنقاض. كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نصف عددا من المنازل في بنت جبيل واستهدف طريق كونين صف الهواء بالأسلحة الرشاشة. في السياق، جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه التام لاتفاق الإطار واصفا إياه بإملاءات إسرائيلية تمنع مقاضاة إسرائيل. وانتقد قاسم إخضاع الجيش اللبناني للجنة تشرف عليه داعيا السلطات اللبنانية إلى الاعتراف بفشل جولات التفاوض 7 التي لم تسفر عن تحقيق أي إنجاز يذكر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. بدوره هدد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم. في رده على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز إيراني وسيبقى إيرانيا، وأكد أن طهران لا تخشى تهديدات أو استعراضات القوة. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شاب 30 بجروح خطيرة جراء تعرضه مساء أمس للطعن في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على الأم وابنتها مالي واليال يهلومي في الأرجنتين، وذلك بعد مرور أسبوع على اختفائهما من العاصمة النمساوية فيينا. وبحسب البيان، عثر عليهما داخل حافلة ركاب وخضعتا للاستجواب قبل أن تطلق الشرطة سراحهما، بعدما أفادتا بأن اختفاءهما كان بمحض إرادتهما. وكشفت التحقيقات أنهما قامتا بشراء هواتف بديلة وأعدتا خطة للهروب بسبب ظروف شخصية ومالية. أكدت الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في القضية. اقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية قاعة للأفراح في بلدة العزرية جنوب شرق القدس أثناء حفل زفاف، واعتدت على المتواجدين داخلها حسب ما أكدت مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوات اعتدت بالضرب على عدد من المشاركين في الحفلة. في الضفة الغربية، أصيب مساء أمس فلسطينيان برصاص مستوطنين في بلدة سعير شرق الخليل. وفي بلدة بيت أمر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيان بعد دهسه من قبل مستوطن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعة المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق مع عاصفة رعدية خاصة في شمال البلاد وشرقها، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت والعربة. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

نصب عليكم وان شاء الله نهاركم سعيد ودايما يحمل لنا ولعيلكم الاخبار الساره والطيبه في هالصباح، صباح الخامس عشر من اب 2026، وهذا اليوم رقاد السيده العذراء. ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين للمحتفلين بهذه الذكرى وهذا العيد. بقول لي صديقنا العزيز وزميلنا نايف خوري: لن يتمكن أعلى الجبال من حجب نور الشمس، ولا موجات إذاعة الشمس، ولن ينزع محبتكم من قلبي، وها هي طيور السماء تنطلق حاملة رسالتي إليكم، وتحط على شرفة الفرح في صباحكم الجميل، وتقرأ حروفكم المنيرة لتوقد الشروق وتنعش القلوب بشعلة تزيل الظلام. طاب يومكم وطاب يومك أستاذنا وعزيزنا نايف خوري، أسعدت صباحا. بعدنا عم نحكي على السلام.

0: عن السلام.
1: هي الأمنية اللي يتمناها الأستاذ وديع صافي ونتمناها نحن أيضا.
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: أهلا وسهلا مرحبا
8: في تمنع أصل الكهرباء.
9: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
10: تمنع نبع الكهرباء،
11: تمنع أصل الكهرباء.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
13: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: يلا
15: حملة
14: بلو بينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
15: لا لا لا لا لا
16: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
17: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
18: الشمس دائماً.
19: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم.

سيأتي عليكم زمان يكون فيه شيخكم آثم وعالمكم منافق وصغيركم لا يحترم الكبير وغنيكم لا يساعد الفقير. شكرا الصديق حسام الخطيب على هذا الاختيار من أقوال الإمام علي رضي الله عنه.

صديقنا المتابع دائما سميح نخاش، أسعدت صباحا. حقيقة الجديد لأيام ننتظرها بفارغ الصبر، متأملين أن نلبس ثيابا من المحبة وصلة الأرحام وزيارة الأصحاب والأحباب، ونقوي روابط الجيرة والأسرة التي تنازع في ظروف قاسية. ولكن المؤمن الحقيقي صاحب القلب الكبير الذي يملكه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وسيد المسيح رسول المحبة والصفاء، ونحن أتباع الرسل، يجب أن نلتزم بتعاليم أكرم الخلق على الله، وهم الأنبياء دعاة الخير والرحمة والأخوة الصادقة، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم وفقنا لبركات هذا التوجيه الرباني، اللهم أمين. شكرا لهذا الدعاء الصديق سميح نخاش، صباح الخير. الصديق وليد عواد، أسعدت صباحا، صباح الخير للطيبين، للقلوب التي لا تعرف إلا الصفاء، وللأرواح التي تنشر المحبة دون انتظار مقابل، ولمن يجعلون الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة رسالة أمل. شكرا الصديق وليد نصرات عواد، صباح الخير.

رأيكم في جولة غرب البحر المتوسط مع السيدة فيروز وأولاد الرحابني؟ هيك بقول سعيد عقل عن الإخوة رحابني أولاد الرحابني. صباح الخير.

المليك والجمال. صباح الخير للي بيتابعوا معنا بهالصباح ساعة الرواق واحتساب فنجان قهوة الصباح، ولمن بدأ عملا إن شاء الله يكون عملا مباركا دائما. وطريق السلامة للسائقين والسائقات، يسعد صباحكم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط

0: خاضع لشروط الحملة.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطريقة الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اخي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه القهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. شكرا الصديق المحامي على علي رافع على هالاختيار، وبحكي لي إنه بذكرنا إنه ب 19/8 ذكرى رحيل الشاعر سميح القاسم له الرحمة، وكمان نفس الشهر وقبله بسنوات رحل زميله ابن صفو للأستاذ علي رافع محمود درويش، وكان لهم مقابلة مع إذاعة مغربية وسمعت من المحيط إلى الخليج. تحياتي أستاذ علي رافع، أطال الله بعمرك، صباح الخير. ولكن دائما يا ناس حبوا الناس، كم نسمع ونسمع هذه الأغنية، ولكن هل أوها قرنه الوعل؟ صباح الخير.

يا ويلو لي ما بحبها. التحية كمان بدي أوجهها إلى الصديق الشاعر الشيخ أمين زيد الكيلاني اللي بتابعنا دائما، وتحية طيبة لإلك أستاذنا، وأنت تقود السيارة انتبه واستمع. تحياتي، صباح الخير.

أبو المجد ملحم بركات بيحكي إنه لما كان في سوريا في ذلك الزمان وكان قاعد بلا شغل. ليش بقول إنه كان قاعد بلا شغل؟ إجا طوني حنا على دمشق وساعتها بطل حدا يطلب أبو المجد أو ملحم بركات زي ما بقول، وبيسأله دايما، بقول له معزوم دايما على الغداء عند بيت طلاس ويومية هناك. على أي حال هالكلام هذا حكاه ملحم بركات في إحدى المقابلات. طوني حنا كوبوي الأغنية العربية.

المهم انتبهوا مع اللحن لتوني حنا. كمان بدي أصبح على الصديق العزيز يوسف شحتوت أبو فادي، الله يسعد صباحك عزيزنا.

0: الهوى.
1: توني حنا وإلى الموسيقى ثم الإعلانات وبعد ذلك الزميلة ياسمين هميد بجولة إخبارية جديدة.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من السبت

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا
9: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هناك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
1: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: Stereo. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وبحسب التقارير شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة توزعت بين مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوق وبلدة أنصار. وأضافت التقارير أن كثافة الاعتداءات أدت إلى تسجيل حركة نزوح من منطقة النبطية خشية اتساع رقعة الغارات وتجدد الاستهدافات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع واشنطن، مؤكدا أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. أوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب لم يبحث مع مستشاريه إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأوضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة خلال خطابه جاء على سبيل المزاحة. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. بدوره هدد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض حسب ما نقلت عنه بوليتيكو إنه لا جديد حتى الآن بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وأضاف المسؤول أن المسألة الأساسية تتمثل فيما إذا كانت إيران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق، معتبرا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم شرق إندونيسيا إلى 20 قتيلا حسب ما أفاد مسؤول في فرق الإغاثة. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون جو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق مع عواصف رعدية خاصة في شمال البلاد وشرقها، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد متابعا معكم. شكرا لزميلة ياسمين غميد، تحياتي للمتابعات والمتابعين، وتحية طيبة خاصة لقدس الأب وليام أبو شخارة كاهن رعية الروم الملكيين كاثوليك في الرامة. أبونا يسعد

0: يسعد صباحك.
1: صباحير أبو فادي، كل عام وأنتم بخير. مرة ثانية كما بكل عيد نحب نشكر راديو الشمس والقيمين، وشكر خاص لإلك إنه تهتم تنقل كل الأعياد عشان المستمعين يتعرفوا على الحدث وعلى العيد وشو المناسب اللي إحنا نحكي عنه.
0: نعم.
1: فشكرا لك، شكرا لك.
0: نعم.

0: رقاد السيدة العذراء أبونا بصوتك المرنم دائما نبدأ أي نعم. ترنيمة حابب تبدأ فيها
1: طبعا بنحب نعم. نبدأ قبل ما نحكي عن العيدة نسمع المستمعين الكرام شو تروبارية هذا العيد
0: نعم.

0: رائع
1: نعم
0: يا أبونا، رائع. نعم، حدثنا عن هذه المناسبة، رقاد السيدة العذراء أو انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.
1: بداية أبو فادي منحب نهني كل الرعاية اللي الكنائس تحمل هذا العيد، وطبعا رعية الرامي هي تحمل هذا العيد، عيد رقاد السيدة. بس بنفس الوقت جرت العادي أنه بهذا العيد كمان منقدم أولادنا للمناولة الاحتفالية.
0: نعم.
1: انت بتسمع دائما مناولة بشهر 5 6، ولكن الكنيسة عندنا هون مع رقاد السيدة منقدم الأولاد للمناولة الاحتفالية، فمنتمنى لهم أحلى أحلى أحلى تقدمة بهذا اليوم.
0: نعم، عادة بشهر 5 و6 المناولة،
1: المقصود بعد الفصح. نعم. بخميس الجسد.
0: نعم.
1: أنه عيد القربان فبعيدوا، ولكن الكنيسة هون أخذ هذا الرسالة أنه نقدم أولادنا للمناولة الاحتفالية دائما في 15/8 بنفس هذا العيد.
0: نعم أبونا.
1: فرقاد السيدة العذراء هو عيد كنسي كبير تحتفل به الكنيسة الشرقية والغربية، بنسميه انتقال العذراء مريم.
0: نعم.
1: كلمة رقاد تعني النوم أو الراحة. احنا نستعمل كلمة موت، لا، ما فيش عندنا موت.
0: نعم.
1: عندنا انتقال، عندنا رقاد، وتعني النوم أو الراحة. والمقصود بهذا العيد انتقال العذراء مريم من الحياة الأرضية إلى الحياة السماوية.
0: نعم.
1: بدون ما أن يلامس جسدها التراب، يعني بدون فساد الجسد. ويشبه موتها بالنوم الهادئ لأنها روح انتقلت بسلام. والتقليد الكنسي بيقول إن الجسد لم يعرف الفساد بتاتا. هذا العيد دائما بيكون ب 15 آب.
0: نعم.
1: من كل سنة، حتى بيسموه الفصح الصيفي، الفصح الصيفي.
0: نعم.
1: عيد مهم جدا. بس بسبق هذا العيد صوم خاص مدته 14 يوم.
0: نعم.
1: يعني من أول 8 من صوم لحد 14/8، وبعد 14/8 نحتفل اليوم بهذا الحدث. هذا اسمه صوم السيدة العذراء.
0: نعم.
1: مغزى العيد بيركز العيد على إكرام العذراء كمثال للطهارة والإيمان وعلى الرجاء في القيامة والحياة الأبدية لكل المؤمنين، لكل المؤمنين.
0: نعم.
1: يعني عمليا احنا بالنسبة لنا فيش موت، في حياة أبدية.
0: نعم.
1: في حياة أبدية.

0: هلا كيف صار الحدث بالتقليد الكنسي؟ شو بقول التقليد الكنسي؟
1: نعم.
0: التقليد الكنسي بيقول الملاك قبل رقاد السيدة العذراء بقليل ظهر لها الملاك جبرائيل هو اللي بشرها إذا بتتذكروا بإذن بشارة.
1: نعم.
0: وأخبرها أن وقت انتقالها قد اقترب. مش عم بقول موتى، عم بقول انتقالها.
1: نعم.
0: قد اقترب وأعطاها غصن زيتون من الفردوس.
1: نعم.
0: علامة للسلام والفرح السماوي. وكأن الروح القدس بلش يخبر كل الرسل من كل أنحاء العالم.
1: نعم.
0: اجتمع الرسل من كل أنحاء العالم حيث كانوا يكرزون وجاءوا إلى أورشليم ليودعوا الأم العذراء. حتى بعض التقاليد تقول إنهم جاءوا محمولين على السحاب، سحاب نقلة عشان يوصلوا بسرعة. التقليد بيقول إن دفنت في بستان جسماني، بستان الجسمانيني. ولكن بعد 3 أيام حين فتح القبر أراد توما، دائما توما الشكاة، أراد أن يتأكد من هذا الحدث. فطلب أنه يفتحوا له القبر لتوما لأنه تأخر عنه 3 أيام، صور العدد 3 يعني كمان 3 أيام عشان يتذكر. فتحوا له القبر لتوما وفجأة وصل متأخر، وجدوا القبر فارغا والجسد انتقل إلى السماء. من هنا تؤمن الكنيسة أن العذراء مريم انتقلت بالجسد والروح إلى المجد السماوي، وهكذا تستمر في شفاعتها من أجل جميع المؤمنين.
1: نعم أبونا.
0: إذن هون عندي صعود النفس والجسد، عشان هيك العذراء دائما أبو فادي تظهر كاملة مش بالروح، تظهر كاملة بالجسد، بالجسد والروح.
1: نعم.
0: بالجسد والروح. نتذكر إنه هذا كان بداية جسماني. فأنا اليوم تلتقي الكنيسة بفرح كبير لتحتفل بهذا العيد في قلب صيف الكنيسي شهر 8، في عيد مملوء بالنور والسرور، لكنه أيضا منيب وعميق، عيد رقاد السيدة العذراء، والعيد الذي يفتح لنا نافذة على الرجاء الأبدي. يا جماعة ما تخافوش من الموت، لأن هناك حياة بعد الموت.
1: بعد الموت.
0: ويكشف لنا ما أعده الله لكل من يحبه.
1: نعم.
0: كل من يحبه. بحب أذكر معنى الرقاد في اللغة الكنسية لا تعني الموت بمعناه المأساوي، بل هي النوم في الرب. كما قال الرسول بولس عن المؤمنين: لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كباقي الناس الذين
1: لا رجاء لهم.
0: نعم. رقاد انتقال هادئ مليء بالسلام.
1: نعم.
0: دخول إلى المجد الأبدي.
1: نعم.
0: وهكذا يعود الاحتفال هذا أبو فادي إلى القرون الأولى للمسيحية، حيث بدأت الكنيسة في أورشليم إحياء ذكرى انتقال والدة الإله في القرن الخامس يسبق هذا العيد كما ذكرنا، الصوم لمدة 40 يوم. أنا أطلع المعنى الروحي للترنيمي، معنى الروحي في ولادتك حفظت البتولية، حافظت البتولية، وفي الرقاد لم تترك العالم، أنك انتقلت إلى الحياة، لأنك أنت أم الحياة. نحن دائما نحصل على الشفاعة من السيدة العذراء.
1: نعم.
0: تقريبا.
1: نعم.
0: حبيت أنا أعطي.
1: نعم.
0: لمحة معينة.
1: أبونا، هل من احتفالات معينة في كنيسة الرامة اليوم بمناسبة رقاد السيدة العذراء؟
0: أكيد أبو فادي. نعم. إحنا بنستنى 15/8.
1: نعم.
0: هذا عيد الكنيسي، عيد الكنيسي. اليوم بحضر إلى الكنيسي ما يقارب كل الرعية، وخاصة الأولاد الذين تقدموا للمناولة الاحتفالية، وسوف يرعى هذا الحفل سيادة المطران دكتور يوسف متى، اللي هو حاطط عنده بالبرمجة 15/8 بده يكون بالرامي، دائما لتكون بالرامي.
1: نعم.
0: فباسمي واسم عزيزي الشماجريس منصور.
1: نعم.
0: مفتش المدارس، نتقدم بأحر التهاني لكل أبناء الرعية في الرامة ولكل المتقدمين بال

0: المناولة الاحتفالية، وطبعا لكل الكنائس المحتفلة بهذا العيد المبارك، وإلى الأمثال بشكل خاص.
1: شكرا لك أبونا، شكرا
0: لك، تحية، لأنك أنت حامل على مرأي كل الأعياد في الجليل بشكل عام. فبنقدم لك تحية أنا والشماس صديقي.
1: تحية للشماس من كل القلب، والله يعطيه العافية على عمله وإخلاصه في عمله ونزاهته في اختياره وكل ما يعمل من أجل مجتمعنا. أبونا تحية له.
0: شكرا أبو فادي. فبنا نذكر أي كلمة تاني صغير، المعنى الروحي، الرجاء في القيامة، دعوة للطهارة، الشركة في القديسين، ورجاء مجد، لا بكاء ولا حزن. فنتمنى للجميع عيد رقاد سيدي مبارك، ولا أولادنا كل عام بخير. شكرا مرة تانية للقيمين على راديو الشمس. شكرا
1: لك. شكرا لك أبونا، وكل سنة وأنتم سالمين. إلى اللقاء.
0: مرتا ومريم.
1: مرتا
0: إنك منهمكة في أمور كثيرة. بدنا يسوع أبو فادي، بدنا يسوع يكون معنا. شكرا حبيبي.
1: شكرا لك. سعدت صباحا.
0: شكرا. باي
1: باي باي.

0: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة. ما تتنازل.

0: 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
1: أهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنى أصل الحياة.
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع أصل الكهرباء.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
9: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي

0: الشمس. ها ها ها.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
1: לאן התחריד לא יועלג מרידה, והעונסוריה לא תנקד חיה. אזעת השמש معكم.
3: بتابع معكم احنا وسام الجيران، تحيي لزميلنا المايسترو عدي ياسين اللي انضم لعمله، الله يعطيك العافية عدي، وتحياتي لكل المتابعين والمتابعات. دايما السبت هيك بناخذ خمس دقائق مع اخوتنا واصدقائنا المسافرين لجنين عن حركة السير هناك، اذا في امكانية، اذا حدا على الان او حدا حابب يحكي شيء، احنا منرحب في 60-10-101 العالقين في الطريق الى جنين. الله يرحمك يا محمد بكري. 60-10-101 اذا حابين تتحدثوا عن حركة السير هناك، احنا بانتظاركم.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19.8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
6: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها.
10: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
13: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
14: عالشمس دائما.
15: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
16: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
17: وبعد لحظات ونكون مع المرشد السياحي الأستاذ فوزي ناصر. لحظات قليلة.

0: وبعد مرحبا بالمرشد السياحي الأستاذ فوزي ناصر. الله يسعد صباحك أستاذ فوزي، يعطيك العافية.
1: سعد صباحك وصباح الجميع.
0: رقاد السيدة العذراء قد يذكرنا بعلاقة السيدة العذراء بصفوري والناصرة. أستاذ فوزي، ما العلاقة؟ أي معالم تاريخية، أي أثار معينة قد تعود بنا إلى السيدة العذراء في الجليل كما أعتقد؟
1: صحيح، بين السلف والخلف.
0: بين السلف والخلف، نعم.
1: يعني سلفها صفوري وخلفها الناصر.
0: نعم.
1: يعني والداها عاشا في الصفوري وولدها عاش في الناصر.
0: نعم أستاذ فوزي.
1: وهي حلقة الوصل بين صفوري وبين الناصر، بين والديها وبين ابنها السيد المسيح. الأجمل أن نبدأ بالاسم.
0: نعم.
1: هناك تفسيرات كثيرة عن اسم صفوري منين أجا واسم الناصر منين أجا، لكن أنا اخترت شيء اللي مناسب لبعضه. صفوري بيقال أنه أصل الكلمة من العصفور.
0: من العصفور، نعم.
1: لأنها زي تل عالي، كأنه تربط فوق عصفور، فوق تلة هي عصفور.
0: نعم.
1: والناصر بين جبال وكأنها زهرة. فبين العصفور والزهرة، شوف الصورة الجميلة، هون عصفور وهون زهرة.
0: نعم حلو.
1: لنبدأ بصفوري. الصفوري التي هجرت سنة 1948 في صيف 1948 في شهر رمضان، بقي منها مدرسة أو مؤسسة بسموها مؤسسة القديسة حني. والاسم القديسة حني يذكرنا بالقديسة حني التي هي السيدة أي أم العذراء مريم.
0: نعم.
1: حني هي أم العذراء مريم. المؤسسة بعدها موجودة وتعمل حتى يومنا هذا، مؤسسة للأطفال الأيتام شيء من الشكل. وإلى جانب هذه المؤسسة هناك كنيسة، بقايا كنيسة صليبية اللي أقيمت على أنقاض كنيسة بيزنطية اسمها كنيسة القديس حني.
0: نعم. ما جالت لليوم يعني؟
1: لحد نعم. يعني قبل كم سنة كانت هذه مفتوحة وأرض سايبة وبوابة مفتوحة، مين بده يفوت ويطلع ومهملة. مؤخرا خلال السنوات الأخيرة نظموا هذا المحل، أجوا رهبان وقعدوا هناك عند إلهم بيت صغير جوا، عملوا بوابة ونظموا ساعات الزيارة، والبستان بده يقيموا منه الحشيش
0: والأشواك. نعم.
1: ويرتبوا يرتبوا الأشياء ويزرعوا شجر ويعتنوا بالشجر ويزرعوا ورد وبيبيعوا منتجات هيك مثل عسل مثل تطلي مثل زيتون. نعم. أشياء من الشكل هن بنتجوا وبيبيعوا.
0: نعم يعني اليوم اللي بده يزور بيقدر يزور في ساعات معينة يا أستاذ فوزي؟
1: من الصبح للساعة 11:30 كنه، وبعد الظهر عنه من 3 أو 4 للسبعة.
0: نعم.
1: أما في ساعات الظهر عندهم استراحة، بيفكروا البوابة وبيقعدوا يستقبلوا حدا.
0: لما دي بده يفوت على صفوري جوا وين المستوطنة؟ وين
1: بتفوت من المستوطنة.
0: نعم.
1: وبتطلع منها من الجهة الثانية.
0: نعم.
1: لما تطلع من المستوطنة من الجهة الثانية في منفلق على اليمين بيطلع على مؤسسة القديس حني، وفي لافتة هناك بتدل على هذا. وقبل المؤسسة على شمالك في سور قديم، مبين سور قديم جدا.
0: نعم.
1: هناك البوابة اللي تدخل على على الكنيسة. إذا دخلنا كنيسة بنشوف نشعر تماما إنها كنيسة، المدخل من الغرب، الهيكل بالجهة المقابلة بالشرق، كانت بازيليكا.
0: نعم.
1: حوالينا عبصفين من الأعمدة، وبالآخر حتى يومنا هذا بنلاحظ على إيدنا الشمال

0: غرفه مغلقه.
1: ليه؟
0: هاي غرفه الخوذه، لانه احيانا تقام نعم. هناك قداديس، يعني في مجموعه تطلب قداس
1: نعم،
0: فبيستعملوها هاي كملابس الخوذه المحل هذا.
1: نعم، هذه اللي بيسموها السكريستيه يمكن.
0: بالضبط.
1: نعم،
0: فبعد موجود لحد اليوم، و في ممكن نستعملها احيانا بيجي مجموعات اللي بيعملوا صلوات هاي.
1: نعم،
0: هاي القديسه حني.
1: نعم،
0: القديسه حني اللي هي امها للسيده العذراء مريم، فمن هناك خرجوا الى مدينه القدس.
1: نعم،
0: هي وزوجها
1: قبل ان يعني ياتوا الى الناصره.
0: ما اجوش على الناصري.
1: نعم، ما اجوش على الناصري. نعم،
0: حني.
1: نعم، حني ووكيل.
0: ممكن كانت محطة بين الصفوري وبين القدس كانت الناصري.
1: نعم،
0: اما مش مذكور يعني بالمصادر، ممكن يقول عبروا عن الناصري. لكن طلعوا على القدس، وهناك ولدت العذراء مريم.
1: نعم،
0: في القدس.
1: نعم.
0: ولما بلغت مريم وصارت على خطيبة لرجل اسمه يوسف، يوسف من الناصرة، فاجت ساعتها على الناصرة، وهيك جددت العلاقة بين صفوري وبين النصر اللي هن جارتين.
1: نعم،
0: كنت بعيدي. لكن بعد الفرقة هاي الطويلة رجعوا التقوا بالناصري مريم ويوسف، ولما رجعوا على الناصري كان معهم طفل.
1: نعم،
0: طفل يسوع.
1: نعم،
0: مع انه اجت لهون العذراء مريم قبل ما خلفت ولدها، لكن راح على بيت لحم وهناك خلفت ولدها ورجعت لهون. يعني اجت على الناصري ورجعت على بيت لحم ورجعت على الناصري كمان مره ومعها معها ولد. هون ريب السيد المسيح.
1: نعم،
0: مريم العذراء لها علاقات بالناصري في عده مواقع. لو اجينا على الناصري، هي عاشت في بيت اللي في محل بيتها اليوم في كنيسه اللي بسموها بازيليكا البشاره.
1: نعم،
0: اللي هي كنيسه البشاره للاتين. هون حسب التقليد انه كان بيت العذراء مريم. لكن ككل امرأة، ككل فتاة في أي بلد بتزور العين يوميا، لأن المي ما كانت توصل للبيوت.
1: نعم،
0: فالناس يطلع العين ويجيبوا مي. فالعين كانت هو المحل اللي تلتقي في كل الناس، فيوميا كان في زيارات للعذراء مريم مثل باقي نساء البلد، أن يروح على العين يملوا مي. وعشان هيك مؤكد تماما 100% انه هذا المكان كانت فيه العذراء مريم العين، لانه فيش حدا بالبلد بزرش العين. على العين اقيمت الفترة البيزنطية، وهي اول كنيسة تبنى في الناصرة، كنيسة الروم الارثوذكس اليوم.
1: نعم،
0: هناك في الفترة البيزنطية بنيت هذه الكنيسة، ومؤخرا عملوا حفريات هناك وبينوا اثار الكنيسة الاولى اللي كانت بنيت هناك في القرن الرابع للميلاد. مع انه الكنيسه البازيليكا بنيت على انقاض الكنيسه اللي بنيت في القرن الخامس للميلاد.
1: نعم،
0: يعني بعد هذه
1: تتحدث عن استاذ فوزي، بتتحدث عن كنيسه البشاره اللي بالعين. يعني
0: كنيسه البشاره اللي بالعين هي قائمه على انقاض كنيسه البشاره الاولى التي بنيت في الناطره.
1: نعم،
0: في القرن الرابع للميلاد هاي اول كنيسه بنيت في الناطره.
1: نعم،
0: وحتى البناء القادم القائم اليوم هي أقدم من كنيسة البشارة اللاتين، لأن كنيسة البشارة اللاتين بنيت القرن العشرين.
1: نعم،
0: هذه في القرن الثامن عشر.
1: نعم،
0: في أيام ظهر العمر.
1: نعم، قصة جلد الثور هي كمان يمكن متذكر.
0: أيوة.
1: نعم،
0: أيوة.
1: نعم،
0: أيوة تماما.
1: نعم،
0: إذا بدينا بجولتنا بالناصري، بالناصري إحنا ممكن نعمل جولة، وبعد الناصري نروح على آخر موطئ قدم للسيد المسيح في هاي البلد.
1: نعم،
0: هو جبل قبري. لكن لنبدأ من المكان الأول اللي هو كنيسة العين، الكنيسة البشارة للأرثوذكس. كنيسة البشارة للأرثوذكس هي كنيسة شرقية أصيلة، يعني ما فيهاش تجديدات أخرى. يعني كيف الكنيسة الشرقية موجودة في أي بلد، هي موجودة كنيسة البشارة، وهي مثال رائع لكنيسة شرقية أرثوذكسية. إذا دخلنا للكنيسة من الشرق، في عنا إيكونستاسيس أو حامل الإيقونات وراء الهيكل، لأنه الكنيسة الشرقية تميز عن الغربية بعدة تمييزات كبناء، بعدة نقاط. واحد من النقاط إنه الهيكل جوا مخفي عن الجمهور.
1: نعم،
0: مش مفتوح مثل الكنيسة اللاتين مثلا اليوم مفتوح. لا، كنيسة الأرثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك أيضا نفس الشيء، في جدار يفصل بين

0: قاعدة المصلين وبينها. الإيكونستاسيس هذا الموجود في كنيسة الروم اللي من القرن الثامن عشر، نهاية القرن الثامن عشر، مبني من الخشب وهو مزخرف جدا وجميل جدا. وراء الهيكل إسا الجدران ملاني إيقونات حتى استقف كله إيقونات، وهذا تعويض على أنه في الكنيسة الشرقية ما في تماثيل، بيعملوش تماثيل هنا.
1: نعم.
0: إيقونات على الجدران هذا إشي كتير جميل، والإيقونات كل ما طلعنا لفوق كل مكان طاحب الإيقونة له مركز أعلى، يعني للسقف منلاقي العذراء والسيد المسيح والرسل،
1: نعم،
0: والإنجيلين الأربعة، فهذول اللي هن الأعلى من ناحية قيمة هن موجودين على السقف. لكن والإشي كمان مهم إنه إذا اتجهنا شمالا أو يسارا، إذا إحنا متجهين باتجاه الهيكل، في عنا درج بيؤدي إلى النبع، إلى العين.
1: نعم.
0: وإحنا داخلين على النبع إحنا ندخل في قبو. القبو هذا هو ترميم لجزء من الكنيسة الصليبية اللي كانت هون.
1: نعم.
0: وإذا وصلنا عند النبع بنلاقي هناك المبنى القديم اللي كان جزء من الكنيسة البيزنطية. ومؤخرا رمموا الدرج اللي بيطلع من العين لفوق لبريه الكنيسه، مغلق اليوم اما ممكن ينفتح في مرحله قادمه. الدرج كان متاكل جدا لانه الصخر الجيري هناك متاكل مع الزمن، فبلطوه وعملوا درج جديد بيطلع من العين لفوق لخارج الكنيسه. هذا ممكن يفتح في المستقبل، انا متاكد انه راح يفتحوه، بس وين توقيت ما
1: نعم. أستاذ فوزي، بالنسبة لكنيسة البشارة هناك كمان أثار معينة كما أعتقد تحت الكنيسة، المغارة يمكن.
0: أي أنت بتحكي عن كنيسة البشارة
1: اللاتين؟ اللاتين
0: اسمنا نقول عليها.
1: نعم.
0: الأثار اللي حفروها بكنيسة الروم وراها من جهة الشمال، الحفريات موجودة، ممكن واحد يشوفها من برا، أما لأنه ما استكمل الحفريات ما فتحهاش الجمهور لحد اليوم. إسا بين كنيسة البشارة وبين كنيسة البشارة، البشارة الشرقية والبشارة الغربية،
1: نعم،
0: بين الكنيستين في عنا محطات جميلة ومهم جدا اللي بده يزور الكنيسة هاي والكنيسة هاي، إنه يميل بالطريق على أحد أهم المعالم في الناصرة وهو الجامع الأبيض.
1: نعم.
0: الجامع الأبيض اللي بناه الفهوم في نهاية القرن الثامن عشر.
1: نعم.
0: وإله أهمية كبيرة في الناصرة إنه هو منفتح من ناحية الطوائف والاتجاهات الدينية يعني بالنسبة إله.
1: نعم.
0: اسمه أبيض يعني رسالة بيضاء، رسالة الله البيضاء، هو قابل للجميع ومقبول. نعم. على الجميع
1: وملتقى جميع الأديان والطوائف. نعم.
0: بالسوق في عنا كنيستين مهمات، واحدة اسمها كنيسة المجمع، هذا آخر محل كان في السيد المسيح في الناصرة، وهناك أعلن عن نفسه أنه السيد المسيح كان بعمر 30، أي اليوم تابع للروم الكاثوليك. في عنا كنيسة أخرى في حارة النبعة اسمها كنيسة منزا كريستي، يعني مائدة المسيح.
1: نعم.
0: في كنيسة أخرى اسمها منزا كريستي على شاطئ بحيرة الطبرية جنب الطابة.
1: نعم.
0: أما اسم على اسم.
1: أستاذ فوزي لكي لا ننحجر في الوقت، عم بحصرنا الوقت. نعم.
0: أربع
1: دقائق. نعم.
0: للاتين.
1: نعم.
0: كنيسة بشار واللاتين اللي بنيت سنة 1969 تم تدشين هاي الكنيسة. قبل ما افتتحوها زارها البابا سنة 1964. هاي الكنيسة اللي بناء حديث، إذا دخلنا الكنيسة الأهم شيء عندنا جوا إنه وجدوا آثار الكنيسة البيزنطية الأولى التي بنيت في القرن الخامس للميلاد.
1: نعم.
0: وفي بعد مسيفتاء موجود هناك والأعمدة موجودة، نظر نفوت ونلاقيها في المستوى المنخفض. هناك في مدخل للشمال أو عين اليسار في مدخل لمغارة، هذا هو بيت العذراء.

0: مريم. إذا وقفنا هناك وطلعنا على السقف بنلاقي في قبة تشبه الزنبقة، والزنبقة هي رمز الطهارة في المسيحية.
1: نعم.
0: إذا رمز الطهارة، واليوم إحنا عندنا مناسبة اللي هو ذكرى رقاد العذراء مريم.
1: نعم.
0: والزنبقة هي رمز للعذراء مريم، فدائما بنلاقي صورة العذراء مريم أو صورة القديس يوسف حامل زنبقة بيضة، وإحنا بنسميها اليوم، وهي بتتفتح بالربيع بتفتح هاي الزنبقة
1: لحد اليوم. شو بنسميها؟ نعم. زنبقة مار يوسف.
0: زنبقة مار يوسف بالضبط.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه مار يوسف هو الرجل الذي حافظ على طهارة هذه العذراء.
1: نعم.
0: هو الحماة. عشان هيك بين كنيسة البشارة وبين كنيسة مار يوسف بنلاقي هناك تمثال كبير ليوسف النجار.
1: نعم.
0: وجنبه خشب، بين أنه نجار رجل عظيم بين عليه القوة. إذا زرنا وراء التمثال من الجهة الثانية بنلاقي فتاة خجولة صغيرة.
1: نعم.
0: معنى هذا أنه هذا الرجل العظيم الكبير حماها لهذه الطفلة أو هذه الفتاة الضعيفة.
1: ها أنا أمة الرب ليكن لي بحسب قولك.
0: إشي جميل. كنيسة البشارة كنيسة اللي فيها كثير رموز مسيحية على الجدران، مثل من برا في آيات من العهد القديم، من آيات من العهد الجديد، عن النبوءة في مجيء المسيح، وعن الخطيئة الأولى، إنه المسيح سيمحو الخطيئة الأولى، إيش من الشكل موجود بالخارج. عندنا صور الإنجيليين الأربعة نقص على الجدار، وعندنا على الجدار صورة السيدة العذراء مريم ويوسف والملاك جبرائيل. إذا انتقلنا للجهة الثانية من الساحة بنلاقي هناك كنيسة مار يوسف، ويقال إنه هاي المحل اللي كانت فيه ورشة نجارة.
1: نعم.
0: عارف ورشة النجارة كانت جزء من البيت.
1: نعم. نعم.
0: ما كان واحد عنده بيت وعنده بالسوق منجرة
1: أو محل. نعم.
0: آه.
1: أستاذ فوزي يعني أشكرك للشمولية، الله يعطيك العافية. أنا بعرف يعني إذا بدنا نعطيك ممكن ساعتين وثلاثة تشرح، الله يخلي لي إياك، وشكرا لإلك. شكرا.
0: الله يحفظك
1: من القلب. الله يخليك.
0: بتأمل أكون سعادتك
1: أكثر من اللازم. يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. نعم، شكرا للمرشد السياحي الأستاذ فوزي ناصر على هذا الشرح الكافي والوافي عن بين صفوري القدس والناصرة ورقاد السيدة العذراء.

0: حملت كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري

0: 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعات المشهداوي.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيرز.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية للأنباء عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وبحسب التقارير، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة توزعت بين مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفقه وبلدة أنصار. وأضافت التقارير أن كثافة الاعتداءات أدت إلى تسجيل حركة نزوح من منطقة النبطية خشية اتساع رقعة الغارات وتجدد الاستهدافات. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي الشعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبقى

0: يبحث مع مستشاريه إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأوضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة خلال خطابه جاء على سبيل المزاح. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. بدوره هدد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض حسب ما نقلت عنه بوليتيكو إنه لا جديد حتى الآن بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وأضاف المسؤول أن المسألة الأساسية تتمثل فيما إذا كانت إيران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق، معتبرا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم شرق إندونيسيا إلى 20 قتيلا حسب ما أفاد به مسؤول في فرق الإغاثة. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعة المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق مع عواصف رعدية خاصة في شمال البلاد وشرقها وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت والعربة. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وكما تحدث الأستاذ فوزي ناصر عن رقاد السيدة العذراء وما يرتبط بين صفوري القدس والناصرة، ماذا عن الاحتفالات الشعبية في مدينة الناصرة، حيث كان من زمان دائما الاحتفالات تجري في المدينة؟ نعم، وبذكر هاني مزاوي أبو معروف وسامي القندلفت اللذين تغيبا عن هذه الاحتفالات هناك بعيدا رحمهما الله، ولكن حارس تراث الناصرة فهيم زعاتري أبو سليم، الله يسعد صباحك وكل سنة وانت سالم.
1: وانت سالم، صباح النور.
0: إيه،
1: ما ولا قطع عن حديثك، بدناش ننسى أخونا مروان النويسر.
0: مروان النويسر كمان، نعم
1: طبعا طبعا
0: كمان حبيبنا أبو سليم. وين أنت إسا موجود؟
1: أنا موجود بكنيسة الدير للتحضيرات.
0: نعم، شو التحضيرات؟ فهمني على التحضيرات، أي ساعة من وين؟ نعم،
1: على 11:30 11:15 بتعرف على هوا كرزة المطران، فيخلص الناس تبلش تطلع لبرا، وفي أبناء عبود بحض

0: المأكولات والمشروبات للجمهور الكريم.
1: نعم، يعني الساعة 11:30 ممكن تبدأ الاحتفالات والمسيرة.
0: نعم
1: نعم
0: نعم.
1: من وين بتبدأ يا أبو سلام؟
0: من ساحة كنيسة الدير، ومننزل الشارع الرئيسي.
1: نعم،
0: من الدير منفوت على السوق على كنيسة الكاثوليك.
1: نعم، كنتوا زمان تكملوا كمان للسوق إلى باب الكنائس.
0: لا نعم، للموارني.
1: نعم،
0: مع الأسف أبونا يوسف سكرها هناك.
1: نعم،
0: والناس كانت تتآمن فيها. لو بعرفوا إيش قصة كنيسة الموارني قبل أكم من 70-80 سنة، لما زحلق الزلمة مع الحيش السامعين، مع الجحش تبعه، كان محمل الأغراض.
1: نعم،
0: فطلب من مار مطانس، قال يا مار مطانس إذا بتقيم لي الجحش بسلام إلا أجيب لك زيت.
1: نعم،
0: زيت.
1: نعم،
0: فلما الزلمة شاف الجحش تبعه كام وكل إشي، ثاني يوم ثالث يوم جاب كنينة تنكة زيت.
1: نعم، هذه العجيبة. نعم
0: نعم، فسكرت باب الكنيسة كلياتها.
1: نعم نعم،
0: يقرب على باب الكنيسة التجأ للخوري، قال له يا أبونا الحقني صار معي هيك هيك، اتدركمت انا والجحش تبعي وندرت ندر. قال له شو ندرك؟ قال له قمع زيت.
1: نعم،
0: قال له بتجيب القمع الزيت بتفتح البوابة. وبالفعل جاب قمع الزيت وفتحت البوابة، وكتار من اخواننا المسلمين اللي بآمنوا بكنيسة مار مطانس بلبسوا اولادهن. نعم، من بنات من اولاد.
1: نعم، 17 واحد. نعم، 17. نعم، واحد. نعم،
0: ايوه.
1: فهيم زعاتي. نعم
0: نعم.
1: بدك تذكرني في الماضي يعني، ولا يمكن انه ننساهم. ابو الرضا وابو الفهد
0: طبعا طبعا، هدول
1: هدول اخوالك. اخوالك
0: طبعا. نعم، اخوالي طبعا طبعا.
1: نعم،
0: فهدول اللي اجوا من مزه.
1: نعم، من المزدي السورية.
0: نعم
1: نعم،
0: اجوا حاملين التراث، السيف والترس اللي هو يعني بين الخير والشر.
1: نعم،
0: السيف اللي هو الشر والترس اللي هو الخير، اللي بيفصل بين الخير والشر.
1: نعم، كانت تقام يعني هذه اللعبة بالسيف والترس. اليوم انت رح تعملها زي ما كانوا يعملوها؟
0: نعم نعم نعم، انا واحفادي.
1: نعم،
0: وفي اولاد اخوالي كمان احفاد حياة ابو الرضا.
1: نعم،
0: من مارس الاشي هذا.
1: نعم، مين اللي بيكون قبالك؟
0: اللي والله هي انا منستنى في حفيدي فهيم.
1: نعم،
0: في حفيدي عيسى نويسر نصير.
1: نعم،
0: وفي ماهر مزاوي وعامر مزاوي.
1: نعم، كيف بتعملوا؟ قل لي كيف تبدا السحجي او كيف تبدو في المباراه؟
0: ما بنبلش، بنصير ندور حوالي الناس.
1: نعم،
0: بنطلب من الناس يصيروا يعملوا دائره ويمشوا، بتعرف خطوه. نعم، ورا خطوه.
1: نعم، ما بتخافش
0: من دور ثلاث دورات ننطي اشارات لبعضنا، بنصير لعب السيف والترس، بنلعب ثلاث اربع جولات ضرب، واحد يلقى على الثاني، بفوت محماش بفصل بناتنا، اللي هو بعمل عمل الخير، بفصل الخير عن الشر.
1: نعم، يعني هذه أصل اللعبة وهدف اللعبة إنه فصل الخير عن الشر.
0: طبعا طبعا.
1: نعم
0: طبعا.
1: قديش وقت هذه اللعبة؟
0: يعني أبو ربع ساعة زمان.
1: نعم، ما بتخافش حدا يتصاوب ولا في احتياطات أبو سليم؟
0: لا لا، في احتياطات، لما منلف السيف، لما منضور بالسيف دائما في ناس بتوجه ارجعوا لورا.
1: نعم،
0: انتبهوا.
1: نعم، خليك معي شوي.
0: هلا

0: انت حافظها هاي ابو سليم؟
1: انا اكذب عليك اقول لك عندي عقل بنسى كل الغنانة.
0: هذه مش غنانة.
1: اما لا لما بتبدأ

0: الترددات والهذا نعم. نرجع من اول وجديد بنحفظ كل شيء.
1: بترد معها يعني بترد
0: معها. جددي انا زي ما قالوا جددي انا نفس حظي.
1: نعم ابو سليم ان شاء الله كل سنه وانت سالم.
0: وانت سالم الله يخلي لي اياكم. شكرا شكرا شكرا.
1: كل عام وانتم بخير حبيبي.
0: وبتامل وبتامل الناس تسمع الدعوة هاي ويتقدموا أكثر وأكثر بإيمان وتجمع للكنائس.
1: نعم.
0: عمالين نبعد كثير عن الكنائس.
1: نعم.
0: والكنائس بحاجة إلنا.
1: نعم حبيبنا إن شاء الله الدعوة هاي وهذا النداء يسمع ويستجاب إن شاء الله. كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير وعافية بصحة وهداة البال.
1: حارس تراث العذراء في الناصرة شكرا لك.
0: أهلا أهلين.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: وبعد. نعم.

0: يا شباب الصلاة يا عذراء يا قديسين
1: يا عذراء يا قديسين
0: يا عذراء يا قديسين.

0: الروم جينا لك عدروب الروم
1: والاحتفالات الشعبية في مدينة الناصرة إلى كنيسة البشارة المارونية. معي على الخط الهاتفي السيد الكريم غالب صافي، رئيس سرية كشافة الأرز المارونية. سيد غالب صباح الخير، كل عام أنت بخير.
2: صباح الخير وكل عام بخير إلى كل الجميع.
1: نعم، الاحتفالات الشعبية كمان الكنيسة المارونية اليوم تشارك في احتفالات رقاد السيدة العذراء. شو بتحكي لنا عن الاحتفالية اليوم؟
2: احتفالية أول إشي السيدة العذراء هي مسكت راسها بالناصري وترعرعت بالناصري وتبشرت بالناصري، فهذا إشي حدث عظيم عندنا يعني، وهذا بيميز مدينة الناصري. ففي عادة تقليدية كل سنة ب 15/8 عيد انتقال الرقاد العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. فالعادة التقليدية هي إنه نعمل بعد الكداديس الصبحيات من كنيسة اللاتين نعمل سحجة لجميع أبناء البلد إذا إسلام أو مسيحية.
1: يعني اليوم الساعة 11 رح تبدأ الاحتفالات من كنيسة البشارة زي ما تحدثت قبل شوي مع فهيم زعاتري.
2: نعم بالضبط.
1: نعم،
2: بتنتقل السحجة لسوق القديم اللي هو إلى كنيسة الكاثوليك، وكان بزمانة تكمل على كنيسة مار الطانس كنيسة المواردي.
1: نعم.
2: أما اليوم عشان الوضع الموجود الناس كلها بتشتغل، إذا الإمرأة بتشتغل أو الزلمة بيشتغل، والطلب اللي هو الملح علينا كان إنه كمان نسوي سحجة بعد الظهر، بعد القداس بعد الظهر بكنيسة سيدة البشارة المارونية الجديدة بسيريزيان.
1: نعم.
2: فكمان راح نكون بعد القداس الإلهي الساعة 6 المغرب، بخلص القداس الإلهي على 7 راح تكون سحجة تقليدية إلى سيدتنا العذراء بساحة الموارنة الجديدة اللي هي على طريق السيليزيان فوق.
1: نعم، وطبعا الكشاف هو العنصر الرئيسي في هذه الاحتفالية.
2: أكيد الكشاف هو العنصر الرئيسي، إشي من زمان يعني، هو دائما العنصر الرئيسي اللي بيساعد وبشجع وبكون بالأعمال هاي. والكشاف هو الأساس، هدف الكشاف هو التعاون والمحبة والخدمة والطاعة. وإحنا إشي بيميزنا كشافة الموارد إنه إحنا موجودين تحت كنيسة، والكنيسة هاي بتحمينا والعذراء فوق راسنا كمان بتحمي الكل. وبالعكس الولاد الصغار أعمالهم بشوفوا شو إحنا منساو من شغلات تقليدية، وهاي إشي كتير يعني منيح لأنه متوارث من جيل لجيل، ما فيش حدا ينسى هاي الشغلات.
1: نعم، مين اللي راح يقدم الحدة خليني بين حسين؟
2: الحدة عندنا راح يكون فادي أبو خروج.
1: نعم،
2: وأكام من واحد اللي هني بيعرفوا بالحدادة هاي اللي بيقولوا احمينا يا عذراء احمينا والشغلات، ونحن منعيد من وراء شغلات من هالشكل.
1: نعم، إيه انت حافظ اشي؟
2: إيه زي ما قلت لك، يا عذراء يم المسيح شوف ابنك عم بصيح. يا عذراء يم الشكون شوف شعبك كيف يكون، إيه شغلات من هالشكل.
1: نعم، يعني هالرسالة هي حفظاً للتراث النصراوي وإكراماً للسيدة العذراء.
2: بالضبط.
1: نعم، عادي حافظ، عادي ياسين حافظ، عادي المايسترو اللي معي في الإنتاج والهندسة الإذاعية حافظ، بدك تسمعه؟
2: نسمعه.
1: طيب إذن إن شاء الله كل سنة وانتو سالمين سيد غالب صافي، وسحجة حلوة مننا سحجة يعني دايما بعد القداس مباشرة اليوم في ساحة الكنيسة المارونية.
2: وعلى الجميع أنه يتفضلوا ويشاركونا بهذا الحفل المميز.
1: نعم، كل عام وانتو بخير.
2: وانتم بخير ولك للجميع. شكرا لك.
1: الى اللقاء. على الاحتفالات الشعبية بمناسبة عيد رخاد السيدة العذراء اليوم في مدينة الناصري في كنيسة البشارة، حكينا مع السيد فهيم زعاتري وكمان مع السيد غالب صافي، تحدثنا عن الاحتفالات والسحجي كمان.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.

0: مع حسنيتي ورا.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: عالشمس دائما.
3: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
4: وبعد متابعا أبو المجد، ما سمعنا اليوم يحتلكوا الفرق ما بيني وبينك

0: الموسيقى معقول تشتي بآب يا أمي مبارك؟ صباح الخير.
1: صباح النور، هيك بلغنا.
0: نعم.
1: من الراصد الجو. بس معقول بعد كل هالحم يجي سيول وعواصف رعدية وشتاء؟
0: ما هو غنى معقول.
1: من قلت هدانا نضل نقول جعل صيفنا شتانا. آب هذا آب اللهاب.
0: نعم.
1: إن شاء الله على كل حال.
0: من شدة الحرارة.
1: من شدة الحرارة. والله إنه نعم. الواحد عفنا حالنا وعراس وأجورة وكليات وروح وتعال متنا من الطقس
0: وحشرة سير والله يعيني
1: كله مع بعض.
0: والله يا عم مبارك، يعني بدنا نتعايش مع هالأوضاع
1: يعني. الحمد لله.
0: نعم.
1: صباح الخير والأنوار، صباحكم قهوة تفوح منها رائحة البيوت القديمة على مواقد النار، ريحة الهيل تعبق لمسافات طويلة. هاي كيف كان الصباح. صباحكم بسام وجميل الأنسام مع صوت وديع الصافي وأغاني اللي حملت رائحة الأرض والضيعة والريف والصباح لما غنى طل الصباح وتكتك العصفور. أغاني فيروز الصباحية صارت جزء من طقوس الصباح عند أجيال كثيرة. صباح ومساء صباح برضو غنت للصباح. يعني اليوم بدي أفتح معكم نافذة نرسل تحية لكل قلب استيقظوا فيه أغلى أغلى ما فقرة عنده بالصباح، يعني كلها محبة وكله بطالع يطلب خرج يسعى وراء رزقه. بكل إنسان رغم التعب يقول مازال في الصباح متسع للحياة. صباحكم خير ومحبة وصباح أجمل من كل الأمنيات. أبو فادي، أنا الصحيح بدي أحكي اليوم شو تغنوا وشو قالوا الشعراء بالصباح.
0: نعم.
1: ولكن قبل ذلك من إذاعة الشمس نرسل أطيب التهاني إلى أخوتنا وأهلنا في الطائفة المسيحية بالناصر والجليل وكل بلادنا، مناسبة عزيزة على قلوب الملايين من المسيحيين. وعلينا أيضا عيد انتقال السيدة مريم العذراء الذي يصادف 15 من آب من كل عام.
0: نعم. شكرا يا أم مبارك، وإن الله اصطفاك من بين العالمين
1: خير نساء العالمين.
0: نعم.
1: بهذا اليوم تتجه القلوب إلى امرأة اخترتها السماء لتكون أما ليسوع المسيح، تلك المرأة اللي ارتبط اسمها بالطهارة والتواضع والإيمان والصبر. العذراء مريم اسم يحمل طياته الحنان الأموم الإيمان، امرأة صامتة في حضورها عظيمة في رسالتها، وبقيت رمز الأم اللي بتحمل الألم والصبر تواجه الصعاب بإيمان تزرع المحبة أينما حلت.
0: نعم.
1: لعيد الانتقال المسيحي عيد مريم معنى روحي عميق، احتفال بإكرام العذراء انتقالها للأمجاد السماوية، بيجي محمل العيد بالصلوات والتراتيل والفرح. يعني أنا سمعت كل الضيوف اللي حكوا.
0: نعم.
1: أيوة. فعيد انتقال مبارك، كل عام وانتم بألف خير، قلوبكم عامرة بالمحب والسلام وبيوتكم مملوءة بالبركة، وتبقى أجراس الكنائس ومآذن المساجد صوت واحد يدعو إلى السلام والتأخي والمحبة.
0: شكرا يا عم مبارك، ولا ننسى العجيبة الأولى في قانا.
1: أكيد أكيد بتعرف
0: ساعتها.
1: يعني كفر. نعم. كان إلها معنى روحي عميق.
0: نعم. نعم.
1: أبو فادي، بالأول نبدأ الحجية، وكثير من المستمعين قالوا لي كثير حلو إنه تشاركينا هيك بإشي حلو.
0: نعم.
1: شو هو الإشي اللي كان نبات بعدين صار جماد بعدين صار حيوان؟
0: نبات ثم
1: بعدين.
0: جماد.
1: مش إلك يا أبو فادي لتعود تحزرها، خلي المستمعين يتصلوا.
0: طيب. إذن كمان مرة
1: ما هو الشيء الذي كان نبات ثم أصبح جماد ثم أصبح حيوان؟
0: ثم أصبح حيوان.
1: حيوان.
0: للمستمعين 60-10-101. نعم.
1: طيب أبو فادي، أنت دائما بأغاني الصباح بتحط للجهابذة الصوت والفن الجميل. كان الصباح بالوسط الشعبي والريف يبدأ قبل شروق الشمس، تستيقظ الأم تشعل النار تضع بريق القهوة على الجمر، بينما يبدأ صوت الحياة بالحارة، أبواب تفتح ديك يصيح طفل يستعد للمدرسة، فلاح يتجه لأرضه، فنجان قهوة صباحي يجمع الجيران والأصدقاء والأقارب، وكان يقولوا فنجان القهوة الصباحي بجمع القلوب. وبعدين نسمع صوت النسوان يجهزوا الخبز بالطابون. أنا كنت أفيق بزمان أبو فادة على صوت الجرات عند أمي يخبزوا بالطابون، فصار طقس من طقوس الصباح عندي إني لازم أفيق ألاقي صاحبات أمي قاعدين والجرات يخبزوا. رائحة الزيت والزيت والزعتر، صوت الفلاح ويفتح باب الحظيرة يطعم الحيوانات، يجهز الدابة للعمل في الحقل، والأم تقول لابنها قوم يا ابن الشمس ما بتستنى.

0: هذا، لانه معقول طلعت شمس ربنا بيفتح باب رزق جديد. ويقول الفلاح قديش بنسمع هاي من الفلاح الصباح رباح، حتى اذا بات انسان مهموم بيقول يلا الصباح رباح ان شاء الله انه بصبح يعني امل يبدد الهم وتزول. نعم. بدايه اليوم الجديد،
1: شر الصباح ولا خير المساء يمكن
0: بالضبط. نعم. ان غنوا كثير لليل. نعم. يا ليل ويا عين، ولكن الصباح هو بدايه حياه جديده، تجدد الحياه. كثير أسماء صباحية، صباح، صبيح، صبح، صبح، صبحة، صبحية، تيمنا بالصباح. من أشهر الفنانات المعروفة بأغانيها الصباحية الشحرورة اللبنانية صباح، هي اسمها الحقيقي جنيد فغالة. أطلق عليها اسم صباح لأن وجهها كان مشرق بالنور، واشتهرت بأغانيها المبهجة التي تذاع في الصباح. وبرضه بنعرف صوت وديعة صافي، صوت الجبل، يعني برضو وصف جمال الطبيعة بالريف عند بزوغ الفجر بأسلوب شعب دافئ، طل الصباح وتكتك العصفور والشمس منشورة على خيمتنا. نعم. شوف الشفق فرق علينا النور والكون غاشي والفلك مسحور من سقسقة ميات نبعتنا. نعم. وغنى أغنية جميلة جدا أبو فادي، صباح الخير يا خيي، وديع الصافي.
1: أمين بارك. في معنا اتصال، صباح الخير للي معنا.
2: يسعد صباحك أستاذ وست المبارك.
0: أهلين، يسعد صباحك،
2: كيف حالك المبارك؟
0: الله يسلمك، كيف حالك أنت؟
2: أستاذ فهمي فرح، كيف حالك أستاذ فهمي؟
1: الله يخليك. أهلين. مين المسلم؟
2: أنا بجاوب على السؤال اللي سألتيه المبارك. نجاح من الناصرة. نجاح من الناصرة.
0: أهلين فيك وبأهل الناصرة.
2: فيك يا حبيبتي. هي حية سيدنا موسى، كانت عصاي وصارت حية،
0: كانت نبات بعدين صارت خشب بعدين صارت فألقى بعدها حية تسعى. براو عليك.
2: كانت يعني حجته وآية مع أنه نبي وفرجرة
0: 100%.
1: نجاح بس.
2: عطيك العافية.
1: أي نوع؟ أي نوع؟ أي نوع الأفعى؟ السؤال أي نوع؟ كوبرا.
2: كوبرا. كوبرا.
1: كوبرا.
2: هي كبير حتى فرعون يعني عملها حال من الخوف، هاشت عليه.
1: فرعون.
0: وبالآية القرآنية أبو فادي،
1: هو فرعون كليوباترا ما خافش منها، بده يخاف من الحية.
0: أبو فادي هاي الآية فألقاها فإذا هي حية.
1: طيب نجاح، شكرا.
0: سيدنا موسى بسورة طه آية 20.
1: نعم.
0: براو عليها ست نجاح، وكثير انبسطت أنا أنه يعني تفاعلت وشعرت.
1: بنقدم لها بالنهاية أغنية معقولة تشتي بآب.
0: أيوة كثير. نعم. حلوة.
1: تحياتي. طيب. للسيدة نجاح. نعم.
0: طيب. أغان محمد قنديل، قديش أبو فادي يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو يا صبح نهارنا. نعم. فل. نعم. كنت دبعت لك رسالة إنه حط. نعم. يا حلو صبح بعدين.
1: طيب ما صار شيء. ها. نعم.
0: طيب. كلتوم كنا نصحى كل صباح طقس يعني دائم، يا صباح الخير يلي معانا الصبح. نعم. هجاني. نعم. صحانا فيش يوم كانت طقس ثابت. أغنية أم كلثوم من الساعة 6 يا صباح الخير، والساعة 4 كانوا يحطوا لها برضو بالإذاعات كلها أغنية من أغانيها الجميلة. فيروز غنت باقة ضخمة من أشهر أغاني الصباح، أصبحت رفيقة الدرب للصبح في العالم العربي. صباح الصباح في قهوة على الباب، نسم علينا الهواء، أعطني الناية، هاي كانت كلها أغاني صباحية تحمل كلمات هادية بتعبر عن الطبيعة والحنين والجمال، تعتبر بمثابة طقس من طقوس الصباح الدافئ. نعم. كثير كان الكل يبدأ يومه مع فنجان قهوة على صوت فيروز. أعطني الناية وغني المأخوذ. نعم. من قصيدة جبران خليل جبران، فالغنى سر الوجود وأنين الناية يبقى بعد أن يفنى الوجود.
1: نعم.
0: سألوا فيروز عن الصباح، ماذا تسمعين في الصباح؟ تعرف شو قالت بكل بساطة وشاعرية؟
1: بسمع صوت الراديو من عند جيراننا.
0: يا عين عليك. أسمع صوتي بالمذياع من شبابيك الناس.
1: نعم.
0: اتصور يعني حتى هي فيروز صار عندها طقس صوتها إنه بالصباح.
1: نعم.
0: بتأكد يعني أبو فادي بتأكد بهاي المقولة كيف أصبح صوتها جزء لا يتجزأ من تفاصيل الصباح وبداية يوم لسامعية.
1: نعم.
0: وقالت في إحدى روائعها الشعرية عيناك أعلنتا أن الصبح صحى.
1: نعم. المبارك يعني عم بتذكريني بأيام الإذاعات دمشق، مرحبا يا صباح.
0: إيه لما بدي أرجعك لهاي الزاوية المشرقة الجميلة. نعم.
1: منير الأحمد، نجاة الجم، مروان صواف،
0: شايف
1: يعني لما كان المذيع مذيع،
0: ولما كان الصباح صباح.
1: لما كان الصباح صباح.
0: والله اليوم. نعم. صباحاتنا كلياتها من ليش بحاول أقدم زوايا. نعم. مشرقة، نغير شوية نفسيات.
1: عظيم. نعم المبارك. نعم.
0: دمجت. تفضل.
1: احنا قريبين من الاعلانات، يلا.
0: طيب بعدين
1: بنخلص
0: ولا بدنا ننهي؟
1: بدك
0: في كثير مواد
1: بدك نخليها للاسبوع القادم كمان منيح.
0: طيب منخلي بس خلينا نشوف.

0: يعني فيروز شوي.
1: يلا سريع.
0: صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيهمش ولا مليم، والحلوة دقامة تعجن في البدرية، والديك يبدك كوكوك في الفجرية، يلا بنا عباب الله يا صنيعية، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. كيف يعني بتشجع العامل يروح على شغله، المرة تعجن اليوم كلياته خبز كسمين من المخابز والنسوان أظافرها طولة يعني هاي بطلت تلبق أبو فادة.
1: نعم.
0: بدي أقول لك بس بيت من صباح الخير يا خي.
1: نعم.
0: لوديع الصافي.
1: نعم.
0: صباح الخير يا خي، صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير، صباح الخير من يوم فراقك يا ويلي، من هذا اليوم الليل بطوله يا خي، مذقت النوم أبات سهران يا عمري أعد نجوم. وكثير بعد غنان لأم كلثوم ولا فيروز والشعراء شو قالوا. إذا في مجال بس دقيقة أبو فادي أحكي آيات قرآنية من الأنجيل عن الصبح.
1: نعم. نعم.
0: يعني الله سبحانه وتعالى أقسم سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وسورة الأنعام فالق الإصباح وجعلنا الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وبسورة المدثر والصبح إذا أصفر والصبح إذا تنفس، وسورة التكوير، وبسورة هود أليس الصبح بقريب. ومن أشهر آيات الصباح في الكتاب المقدس المزمور 5، يا رب في الصبح تسمع صوتي، في الصبح أصلي وأنتظر. وآية أخرى، إن مراحم الله جديدة كل صباح عظيم، وفي الصبح أسمعني رحمتك لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلكها لأني إليك رفعت رأسي، وأشبعنا في الصبح من رحمتك فنترنم ونفرح كل أيامنا.
1: نعم مبارك، أشكرك على هالطاقة الصباحية، وبدي أختار لك صباح الخير يا خيي. الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. ولو أنك تشوف بالأغاني الشعبية شو كانوا يغنوا صباح الخير صبحية قبل ما تشرب المي، ويا فتاح يا عليم.
1: نعم مبارك، شكرا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك، أهلين،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: وبعد أشكر من تابع، أولا الزميل عادي ياسين، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم، وسعدتم صباحا.

0: الاغنيه بدي اقدمها للاصدقاء في جديد المكر وائل هواش ونبيل عوض، تحياتي لكم في هالصباح.
1: صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير صباح الخير يا
2: انضموا للاحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط. افخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنع اصل الكهرباء،
5: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
3: تمنع نبع الكهرباء،
4: تمنع اصل الكهرباء.
6: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: معك وين ما كنت، ولكل احتياجاتك جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد.

0: وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
6: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر سوريا لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وبحسب التقارير، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة توزعت بين مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفقة وبلدة أنصار. وأضافت التقارير أن كثافة الاعتداءات أدت إلى تسجيل حركة نزوح من منطقة النبطية خشية اتساع رقعات الغارات وتجدد الاستهدافات. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي شعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام أدى لإصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبحث مع مستشاريه إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأوضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة خلال خطابه جاء على سبيل المزاحة. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض حسب ما نقلت عنه بوليتيكو إنه لا جديد حتى الآن بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وأضاف المسؤول أن المسألة الأساسية تتمثل فيما إذا كانت إيران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق، معتبرا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم شرق إندونيسيا إلى 20 قتيلا حسب ما أفاد مسؤول في فرق الإغاثة. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من خطر حدوث سيول وفيضانات مفاجئة في مناطق صحراء يهود والبحر الميت وشمال شرق النقب وشمال وادي عربة، وذلك بين الساعة 12 ظهرا والتاسعة مساء. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق مع عواصف رعدية، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

بتعرفوا ليش اتأخرت؟ وعقد فكرة متأخر. أنا مش متأخر، بس لما اجيت على الراديو إنسان عزيز علينا بإذاعة الشمس أبو أشرف سامي نخاش فاجأني بكعكة حلوة جدا بعيد ميلادي، وبالصدفة كان أبو البديع وبديع وكل العائلة الحلوة، فكلياتنا هون موجودين بفرح كبير وشكر كبير بحجم الشمس لإلكوا أينما كنتم.

0: يعني ما فيش كلام نحكيه غير انه شو في بعد كمان ممكن نحكي كمان اليوم؟ في اشياء بعد ولا كيف؟
1: ايه مرحبا دريد. طلع اليوم يعني يوم خاص
0: حبيبي بديع،
1: بصادف عيدك.
0: يسعد قلبك مغلق.
1: وبما انك دايما انت بتهتم تعايد الكل على الهوى،
0: يسعدوه،
1: فقررنا اليوم احنا نعايدك على الهوى. كل سنة وانت سالم ابو ليانا.
0: يسعد قلبك.
1: عقبال 120 زي 20، وتضلك بطاقاتك الحلوة
0: يا روحي،
1: معبي هيك الجو حواليك، الحب، الحنان، الكلمات الحلوة اللي بتطلع منك، الجو الحلو اللي بتخلقه.
0: مهلاك يا بديع.
1: إلى الأمام دريد.
0: يسعد لي قلبك بديع،
1: نحبك لو تعلمونا كم.
0: الله يسعد قلبك عن جد، شكرا لك وشكرا على كلماتك الحلوة. وإحنا كمان منقول عن جد إذا في كلمة تنحكى بهالأيام الحلوة، بدي أحكي لعيلتي اللي هي إذاعة الشمس. عن جد هي عيلتي اللي من أول ما انطلقت وأنا موجود فيها، فرحة كبيرة. مش أي كلام بحكيه ممكن أقوله، صعب أعيد حالي، بس عن جد شكر كبير لأبو البديع وبديع. بالصدفة كانوا موجودين بس، وهيك هالكعك الحلو والأعداد الحلوة. بديع أنا كمان بدي أتمنى لك السعادة وهدات البال، وشكرا من كل قلبي على كل كلمة تحكونا إياها، لأنه صدقوني هذا الكلام بخلينا نكمل بالطريق بالطاقات الحلوة اللي عنا. وبحبك كتير بديع
1: دريد، وإحنا بنحبك كتير كتير. حطلنا بس كل سنة وانت سالم هابي بيرثدي، أغنية هاي منا لإلك ال120.
0: أحلى بديع كرام حبيب قلبي الروح. يسعده.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم. شكر كبير بحجم الشمس. هيك أجواء فاجأوني فيها بالراديو، لكن بدنا نرجع للراديو ونرجع للبرامج اللي منحبها. أولا البرنامج الآن برعاية عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان يا جماعة، انتبهوا. عنا الأخضر الأحمر والأسود، ومهم جدا تعرفوا أنه كل صنف له نكهته الخاصة، الفواكهية التفاحية والمسكتية وحبات كبيرة بأصناف معينة، وهم إشي بدون بذر. مهم جدا تعرفوا أوتوم كريسب اللي هو الأخضر، سكارلوتا الأحمر، والسيبل الأسود، كريسبز اللي هو الأخضر، والشاني S53 الأحمر، وبيج بيرل اللي هو الأخضر. كل الحب لكم أينما كنتم، نحبكم لو تعلمون كم. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. رايحين على فاصل إعلاني وراجعين مع الكثير من الطاقات الحلوة.
1: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنع اصل الحياه،
6: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصين ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنع سخنين، المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما

0: بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: عالشمس دائما.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש את המצרים, אבל המציאות היא שונה.
2: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. إذاعة الشمس معكم.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، عدنا مع الحب كله. نذكركم أعزائي البحر بالنسبة إلنا مكان خاص، من روح البحر نرتاح، منفرغ طاقاتنا، منقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة طبعا، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس تفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير يركض على البحر يضحك ويلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحباؤنا خلينا نكون مسؤولين، لا تسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ بشغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهم لحالهم ولا حتى ثواني. تذكروا البحر حلو، بس لما نحترم قوانينه البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. إذن لكم منا أطيب الأمنيات. اليوم في عنا تحيات وهداءات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: اسمع الكلمات قبل ما أقول لك مين أنا.
0: يلا.
1: دريد يا أغلى الغالين،
0: يا روح الروح
1: زي العشرين،
0: يا روح الروح
1: بعيدك نحن مسرورين، ظل أيامك عيد مليان فرح وتغريد، وتعيش لأمد بعيد وتظل بأيامك من الفرحة مين. ونظل نسمعك كل يوم من جديد، دريد يا أغلى الغالين،
0: يا روح الروح يا غلى كله، يا أبو ركن
1: سعيد سعد أبو ركن. أيوة.
0: انت دايما عندك هاي اللفتات الكريمة، وعن جد شكرا شكرا شكرا من كل قلبي.
1: حكيت عن البحر، عندي نكتة على البحر غير الجو الغرق.
0: شو بتقول؟
1: واحد عم بقاعد على البحر هو خطيبته عم بتغزل فيها.
0: طيب.
1: قالها شايفة قد ايه البحر كبير؟
0: حلو.
1: قالت له قالها تخيلي رز من وين نجيب له لبن.
0: حبيب قلبي ابو ركن يعطيك العافية. سلامات. شكرا على التهنئة الحلوة. شكرا.
1: يا هلا.
0: مرحبا لمين؟
2: صباح بلال.
0: صباح الفل.
2: حبيت اهنيك واقول لك ان شاء الله العمر كله يا رب. بدك متالق برنامجك كل الحياة. وطبعا لأمك الغالي بقول لها كل عام يا رب إن شاء الله تدل فورس ويا بريانا.
0: شكرا جزيلا.
2: حياة حلوة
0: يا غالي، وعنب تالي ممكن يكون من نصيبك سرها برشتها لأنه أطيب عنب بالعالم. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا دورين.
0: يا هلا.
3: عمر كله.
0: شكرا، أول شيء شكرا على التهاني الحلوة، شكرا على المحبة.
3: إن شاء الله بصحتك وذلك منور الإذاعة.
0: تسلمي رنين لولو، الله يخلينا إياكي.
3: البرنامج طبعا. البرنامج برعاية عنب تالي.
0: بتدوقي عنب تالي ولا ما دقتي بعدك ولا كيف؟
3: لا بعد.
0: لا في غلط هون، عنب تالي سر بقرشتها. طلع عشان عيد ميلادي ممكن أوزع كراتيني اليوم.
3: يا العمر كله.
0: الله يسعد قلبك. شكرا كله. كلك ذوق وبارك الله فيك على الاتصال. صباح الخير لمين؟
4: ألو. صباح الخير.
0: صباح الفل.
4: شوف يا دريد
0: حبيبي، كيفك؟ طمني عنك.
4: كيف انت؟ الحمد لله.
0: احنا مناح لمن انتم مناح صدقني.
4: احنا مناح لما انت منيح والكل منيح.
0: احنا بنحبك. احنا مناح. الله يسعد قلبك. انت منيح؟
4: انا منيح الحمد
0: الله يسعد قلبك. نعم يا غالي
4: منيح. احنا اثنين كفول
0: يعني. عنب تالي سر برشتها مزبوط.
4: عنب تالي سامع

كل الحب أيضا لعائلة الشمس اللي بحيوني عن طريق الجروب الحلو. شكرا لكم عن جد، أنتوا عائلتي وأنا كتير بحبكم، وبدي أقولكم عن جد هذا الانتماء مش مجرد كلام على الهوى، هو يعني تعبير الحب عنه سنين طويلة بإذاعة الشمس. بحبكم كتير والله، خلينا إياكم. عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له النكهة الخاصة، الفواكه التفاحية والمسكتية والحبات الكبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي أهم إشي بدون بذر. أوكي، عيشوا أجواءنا وكل الحب. في تهنئة حلوة لبنت أمورة، تعرفت عليها برحلة بالنرويج وبتستحق كل الحب، ووعدتها أبعت لها كمان تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، واحتفلنا فيها باحتفال بجنن. مين هاي الصبية؟ اسمعوا معي.

0: كل التحيات الحلوة لأحلى بنت وأمورة كتير تعرفت عليها برحلة في النرويج، وبدي أقول هيك التحية الحلوة لإلك يا حلا، لإني وعدتك إنه لما أجي على الإذاعة وهي بتسمعني كتير وأبوها وإمها بسمعوني، فحبيت أقولك هيك كل عام والأمورة حلا علي أبو أحمد بألف خير. يا حلا الاسم ويا حلا صاحبة الاسم، في يوم ميلادك نتمنى لك سنة جديدة مليانة فرح وضحك ونجاح وأيام حلوة بتشبه قلبك الجميل. الله يحميك ويخلي لك أحلى أهل وأحلى والد علي وأحلى والد سارة، وتكبر وتحقق كل أحلامك وأمنياتك وتضلي دايما أمورة البيت وفرحته ونور عيوني اللي بيحبوك. هاي التحية مني أنا ومن سوما وليانا وسيلين وسلمى ومن كل جروب اللي كان مع جروب النرويج اللي كان معاكي، اللي بيقولوا لك حلا أنت عن جد حلا اسم على مسمى، عقبال المية زي العشرين كلها حب وفرح وسعادة. شكرا من كل قلبي على كلماتك الحلوة كمان بمناسبة عيد ميلادي اليوم، وبحبكم كتير. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ بلال أنا متأكد بلال بده يبعث لي تحية بعيد ميلادي، صحيح؟ بلال بتعرف أن أنا كتير بحبك؟ وأنا بدي أتمنى لك الصحة والعافية. أعطيني بوسي على الهواء، أعطيني بوسي. أوبا أوبا، يسعد قلبك، بحبك بلال، بحبك، دير بالك حالك. مرحبا لمين؟
2: ألو؟
0: مرحبا،
2: صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: شنو وانت سالم؟
0: الله يخلينا إياكي، كلك ذوق. مين معي؟
2: لبنى أبو حطوم.
0: كيفك يا لبنى؟ أول شيء لبنى شكرا من كل قلبي على كلماتك الحلوة، غمرتوني باللطف الكبير، وهذا طبعا دلالة على محبتنا لإذاعة الشمس، صحيح؟
2: محبتنا لك كمان،
0: الله يسعد قلبي،
2: بتعطي للإنسان الراحة.
0: شكرا شكرا من كل قلبي لبنى، أنت غالي ويسعد لي روحك، وبنتمنى لك الصحة لبنى، وأنا بعرفك وبعرفك عن قرب، انت انساني بتجنني، يعطيك الف عافيه لبنى.
3: لورينز انا ابوها لبنى.
0: اوه حبيب قلبي، الله يخلينا اياك. يلا بنسمع.
3: كل سنه وانت سالم.
0: الله يخلينا اياك وشكرا.
3: لورينز يا بحر شوقي من العدوان ما يطورك ولا شوقي.
0: ايوه.
3: ترى العصفور يدري بغير شوقي وانا بحماك يا سبع الفلا.
0: ايش هالكلام الحلو؟ ابو ايش الله يخليك؟
3: أبو جريس.
0: أبو جريس إحنا بحبك ودير بالك حالك وصحتك منيحة، وإحنا منموت عليك أبو جريس، بارك الله فيك على كلماتك الحلوة. شكرا من كل قلبي، شكرا. إيش هذا الكلام الحلو؟ مرحبا لمين؟
4: بديش أنت إنسان ذكي وشاطر وكاريزماتي، بس في عندك أخطاء.
0: طبعا أنا ملان أخطاء.
4: أنا بدي أسألك سؤال، كيف بكيسوا عيد ميلاد؟
0: شو بعرفني كيف؟ بيقيسوا بالأوقات المتبقية لإلك بإذن رب العالمين قد بتعيش ولا لا، إلا كيف
4: كمان شغلي محبة الناس لإلك.

0: محبت الناس سائلك.
1: أوه ماي جاد.
0: أنت واحد بيطلع لك كل يوم تعمل عيد ميلاد.
1: يا حبيب قلبي مين معاي؟
0: أنت كل يوم بتخلق من جديد.
1: يا روح الروح إيش الكلام الحلو هذا؟
0: أنت كل يوم أنت كل يوم أنت وردي في بستان جميل، كل يوم بتنبت شوي، بتطلع لون آخر، رائحة طيبة أكثر. يوم يوم عندك صباط حلوة.
1: يا روح الروح يا كلمات الحلوة مين معاي؟ مين مين الأمر اللي بيك؟
0: زميل يسعد البطن اللي حبلك.
1: الله يسعد قلبك يا روحي. الله خليك.
0: زميل يسعد ربك. يا زميل يسعد اللي خالك.
1: يا زميل
0: يبقى علي الحرام لو قلت عميد أنص من طريق التلفون غير أجابوسات.
1: رياض رياض. يا رياض رياض لما حب تحكي جدي بحسك صوت تاني. رياض كتير أنا بحبك، أنت إنسان طيب ومحترم.
0: والله حبيبي رياض.
1: والله يسعد روحك ما أغلاك عن جد. سلم على عيلي.
0: عمرك إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية.
1: ما أغلاك، شكرا من كل قلبي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
1: مرحبا. مين معاي؟
2: سال.
1: يا هلا كيفك كيفك مين بنت صبي؟ سالي كيفك سالي؟
2: الحمد لله.
1: عنب تالي سرها بقرشتها يا سالي. بتحبي عنب تالي؟
2: اليوم انا عيد ميلاد.
1: لا لا لا لا اذا عيد ميلادك اليوم مع عمودو ريد معنات الوضع معاكي ممتاز. الله يسعد قلبك حبيبتي سالي، كل عام بخير، احنا بنحبك ويسعد لي قلبك ويلا انبسط كتير لانه عيدك من عيدي. بحبك باي. غنوا الحبيبي غنوا. عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة وأهم شيء بدون بذر. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا.
3: احكي سمية.
1: سمية كيفك؟
3: الحمد لله درك كل سنة وانت سالم.
1: تسلمي يا سمية.
3: الله يعطيك طير زيك تظل بصحتك وفوق راس بناتك وولادك وبيتك. تسلمي لي. وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. الراديو بلاك بتواشش.
1: لا لا بحبش هالكلمة أنا صراحة.
3: برامجك كثير روعة كثير حلوة.
1: إحنا منضيف.
3: سمعها بالدقيقة.
1: الله يسعد قلبك.
3: وكلهم طبعا يعني بس برنامجك كثير مميز يعني عن جد بالراديو مستناك كل دقيقه تيجي.
1: تسلمي لي يا سمية.
3: وكل سنه وانت سهله.
1: الله يخلينا اياكي، انت انسان غالي علينا وانت مستمعه دائما وصديقه للبرامج وانا كثير بحبك وبحبك كمستمعه طبعا، فبدي اتمنى لك الصحه والعافيه وخليني اياكي دائما. شكرا من كل قلبي. شكرا.
3: سلام.
1: مرحبا لمين؟ الو الو مين معي؟
4: الو
1: ايوه
4: هلا استاذ
1: دريد. اهلا وسهلا
4: من طاقم اسعاف البيان.
1: اهلا اهلا بطاقم الاسعاف، شكرا لكم. اضرب لك واحد هيك ازعك على الراديو مالك يا زلمه. ولا انت مش اي اي والله. شكرا جزيلا باي. مرحبا لمين؟ الو
4: الو.
1: مرحبا مين معي؟
4: ربيع عمود.
1: ربيع كيفك يا غالي يا مغلغل، شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
1: عنب تالي سرها بقرشتها مزبوط؟ بس عنب تالي ان شاء الله يا رب يكون النصيب من عنب تالي انه اطيب عنب موجود في السوق اليوم. وشكرا على كلماتك دايما حبيبي باي. اذا احنا طبعا اهداءات تحيات اجواء بتجنن عن جد، ما في كلام نحكيه غير انه نقول طبعا هذا الاعلان المهم. البحر بالنسبه لنا مكان خاص يا جماعه، خلينا نركز بس بهذا الإعلان. إذا البحر بالنسبة لنا مكان خاص، ما نروح على البحر، منروح على البحر تنرتاح، نفرغ طاقاتنا، منقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة والرمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، معظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ. هذا مش صدفة، الإحصائيات واضحة. أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين الحياة والموت. تخيلوا طفل صغير بيرقد على البحر بيضحك بيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، لولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحباؤنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه. البحر صديق لما نتعامل معه بحذر وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش من ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. عنب تالي للغالي دريد. أبو آدم الزعبي حبيب الشعب. مرحبا لمين؟ ألو ألو مرحبا مين معنا؟ فيش حدا.

0: أوكي خلينا نروح لفاصل إعلان بعد الفاصل مكملين مع كل الحب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب3100 شيكل؟
7: معقول؟
6: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
8: يا
9: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة. وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفول، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
12: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات لكم أينما كنتم. في عنا تهنئة مميزة لإنسان مميز منحبه كتير، وبدنا نقول دائما وأبدا تحية من الأعماق للغالي على قلبي أبو أشرف. سمحنا خاش، وشكرا من القلب على الكعك الحلوة اللي جبتها للإذاعة وهنيتنا فيها بطريقتك الحلوة اللي متعودين عليك فيها دائما. عنا كمان تهنئة لأبو أشرف اللي هي بعقد قران للابنة الغالية الراقية سندس رايق واكد على عريسها الشاب الطيب الخلوق محمد خطيب، سائلا للمولى عز وجل والتوفيق إن شاء الله زواج الظهر يا أبو محمود من محبك الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده، ولا أنسى طبعا الحبيب شبينك أخي أبو السعيد وزوجته وأولاده. طبعا بدنا طني ورني وبس طني ورني للغوالي حبيب قلبي، الله خلينا إياك أبو أشرف. تحية للغالية الراقية سندس وعريسها الشاب الطيب الخلوق محمد الخطيب. كاملين مع الاتصالات 0460 10101. كل اللزازة وكل الحب لكل السعادة لكل الناس الحلوة اللي دائما تبعث لنا تحياتهم الحلوة. اللزازة اللزازة بسمع عنب تالي يا جماعة، عنب تالي سر بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة، الفواكه التفاحية المسكتية حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي بدون بذر. زميلتي الغالية على القلب ونسيانا كريميد، شكرا لك.

لك لزميلي العزيز دوريد مني ومن أم حسين، إن شاء الله أيامها كلها حب وسعادة. شكرا بونسيانا، أنت غالية وإليك وحش كبيرة، وسلمي لي على الغالي الله يسعده، وإن شاء الله يا رب أيامي كلها سعادة.

0: عدنا إليكم والعود أحمد. عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية المسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي بدون بذر. طبعا عندنا أنواع كتير من عنب تالي، والكل بطلب الأنواع. شكرا عن جد من كل قلبي على كل المكالمات والرسائل والتحيات بمناسبة عيد ميلادي اللي صادف اليوم. فيعني ما فيش أي كلام أحكي لكم يا غير أنه الله يعطيكم طيرديكم، بحبكم كتير. لكل مين بعت ولكل مين بعد مش رادد عليه، لأنه صعب أرد على هذا الكم الهائل من الرسائل، لأني عن جد بحبكم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: طلال جمامسي. مين يحكي معي؟
0: مين معي؟
1: طلال جمامسي.
0: يا هلا فيك، شو اخبارك؟
1: من عكا.
0: هلا بعكا، هلا بعكا، هلا بالبحر، بالفرار، بالجزار.
1: انو احلى شيء البحر عندنا.
0: يسعد روح البحر ويسعد روح اهل عكا الحلوين.
1: اهلين، تسلم.
0: الله يخليك.
1: كل عام وانت بخير ندريد.
0: يسعد قلبك يا قلبي.
1: انا بدي اعيد عليك وبدي تعيد لي على بنتي نيلي جمامسي. كل عام وانت بخير.
0: الله يسعدها.
1: عيد ميلاد اليوم.
0: كمان.
1: معك.
0: سلم لي عليها كثير.
1: سلمت حبيب قلبي.
0: الله يخلينا اياك.
1: قلت لي غنايها ببرد التيوب.
0: من عيوني، من عيوني. احلى احلى اغاني البرنامج لكم اليوم، كل الاغاني لكم اليوم.
1: تسلم حبيب قلبي. تسلم.
0: الله يخلينا اياك. وهي صارت على الهوى، هاي صارت على الهوى.
1: يلا شكرا لك. شكرا.
0: 0460 10 101. كل الحب لكم اينما كنتم من ذات الشمس.

بدي احلى ابعث لاحلى معالجة بشرة والجميلة رولا ناجي. رولا شكرا على كلماتك الحلوة اللي صعب جدا يعني أفسر هذا الحب غير أن أقول لك أنت إنساني مميزة دوما قالبا وقلبا. رولا ناجي فنانة التجميل كله واللي بده طبعا البشرة تتعالج عنده صح بس عند رولا ناجي. الله يخلينا ياك رولا، نحبك كتير.

شمس الخير والسعادة وهداة البال طبعا، يعني إن كان في تحيات في الدنيا فملان تحيات، وعن جد شكر كبير لكل من بعد تحياته الحلوة، تحيات خاصة جدا، وهذه تحية من الأعماق أيضا، تحية حب كبيرة للغالي محمد خالد غنيم وزوجته غفران بمناسبة ولادة الغالي عدي، متمنية من الله أن يكون من أهل الحياة والسعادة، وأن يكون قرة عين أبوه، حفظه الله بحفظه ورعايته، ألف ألف مبروك إن شاء الله. كل سنة والتحيات والتقديرات مقدمة من الحاج أبو أشرف وزوجته وأولاده والحجة الفاضلة أطال الله بعمرها أم السميح.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق، وهذه تحية لعز خطيب، تحية لابن العم حمودي بسام الخطيب بمناسبة عقد القران، وعقبالك يا علاء، تحية مقدمة من أبناء العم، كل الحب لكم أينما كنتم. إذن عنب تالي سرها بأرشتها، مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. طبعا اللي بده يأكل العنب الطيب والزاكي بس عنب تالي، عن جد سرها بأرشتها. مهم جدا تعرفوا انه البحر يا جماعة، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والاصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفي. الاحصائيات واضحة، اغلب المآسي بتصير لما الناس تفكر انه مش فارقة بنسبح باي محل، بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح راح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بركض على البحر، بيضحك بيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثي. أحباؤنا خلينا نكون مسؤولين، لا تسبح إلا في الشواطئ المصرح بها، وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا أن البحر حلو بس لما نحترم قوانينه. البحر بيصير صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

البحر حلو بس هو مالي عري عادي، بس هو حلو من ناحية مجازية معلش عادي. عادي عادي عادي آه غلطنا قلنا عادي خلص خلص. اللي بيعلق مع عادي في الغلط راحت عليه. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها وتحيات خاصة جدا. هذا البرنامج برعاية عنب لخيش، عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة، فواكهية تفاحية مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر.

شكرا عادي على كل الأشياء الحلوة اللي بتعملها. أنت ملك عادي ياسين، أحلى مهندس صوت فيك يا بلد. كل الحب لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق، عنب تالي سرب أرشتها. شكر كبير.

التحيات القلبية مبعوثة لكم مع كل الحب بكلمات مشرقة، يعني ما في غير نقول ربنا بس يهدي البال. إحنا ما بدنا غير أنه هدات بال يا جماعة، لأنه هدات البال هي أهم إشي في الدنيا، وربنا يزيد المحبة بين كل العالم. البنات

0: ست البنات.
1: الدنيا بتنور كله مع الصبايا والبنات. إذن مين اللي ربح معنا؟ رح نشوف ثلاث أسماء حلوة ربحت من عنب تالي سرها بأرشتها. يوسف من الناصرة، مبروك ليوسف من الناصرة. لبنى أبو حطوم أيضا مبروك لإلك، كمان رزمة من عنب تالي. وربيع أمون من دير الأسد. طبعا الحصول على عنب تالي رح يكون من الراديو، لبين ما توصل الرزم كلها رح نخبركم. كل الحب لكم أينما كنتم، منحبكم كتير.

إذا تحيات خاصة جدا كمان حمائي بيجيب لنا أغاني حلوة. أوكي تفكروا حمائي قليل، محمد حمائي، حلي حلي حلي حلي. الشمس آخر حلو مع دوري الزرقاوي.

شكرا الغالي عدي ياسين، رفقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام، أشرف على هذا اللقاء. ياسمين غميت شكرا على التهنئة الجميلة، وتقرأ على حضراتكم نشرة أخبار انتصاف النهار. دوريت زرقاوي يعود إليكم مع قهوة من كافيه عليت في الساعة القادمة. شكرا على كل الحب الكبير اللي بتعطونا إياه بمناسبة عيد ميلادنا اليوم. أحبكم لو تعلمون كم. ارجعونا بعد الأخبار.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحم لحد 19/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا. القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بذر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بذر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
8: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا

0: دي قهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: عالشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
3: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على الشارع 77 عند مفترق بورية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية رسميا عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وأوضحت الوزارة أن من بين الضحايا 3 أطفال وامرأتان. وبحسب التقارير شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة توزعت بين مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوق وبلدة أنصار. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال ساعات الليل والفجر ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية وأنصار جنوب لبنان. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن الاستهدافات جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي شعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على واشنطن تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبحث مع مستشاري إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. ووضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة خلال خطابه جاء على سبيل المزاح. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض حسب ما نقلت عنه بوليتيكو إنه لا جديد حتى الآن بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وأضاف المسؤول أن المسألة الأساسية تتمثل في ماذا كانت إيران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق، معتبرا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال

0: القوي الذي ضرب فجر اليوم شرق إندونيسيا إلى 38 قتيلا حسب ما أفاد به مسؤول في فرق الإغاثة. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر. أظهرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من خطر حدوث سيول وفيضانات مفاجئة في مناطق صحراء يهودا والبحر الميت وشمال شرق النقب وشمال وادي عربة، وذلك بين الساعة 12 ظهرا وحتى 9 مساء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحراره لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصه لهطول امطار محليه تترافق مع عواصف رعديه وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقه الجنوب والبحر الميت. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وحيفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

إذن عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. شكر بحجم الشمس لإلكو. كلمات كبير كبير كبيرة ويعني بحجم المحبة تبعتكم، فعن جد شكرا من كل قلبي.

شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من العماق لزميلة ياسمين غميد. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيل مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق بعدين قرر، ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوق وبعدين قرر نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها، وإن شاء الله يا رب اليوم راح نربحكم كمان 3 كراتين من قهوة قهوة. من وين هذا كله؟ بس من كافي عليت.

0: مرحبا لمين؟ ألو يا هلا.
1: كيفك يا غالي؟
0: حبيب قلبي شو أخبارك؟
1: الحمد لله شبالك.
0: الله يسعد هالروح، يسعد لي هالغلا كله.
1: قهوة
0: هاي بالمهلاوي، قهوة من كافيه عليت. حبيب قلبي ان شاء الله يا رب يكون لك احلى كرتونه قهوه كله ورا الشمس، وان شاء الله يا رب كل الحب لك اينما كنت في هذه التحيات الحلوه. 0461 101

تحياتي القلبية لكم، ونحبكم لو تعلمون كم قهوة قهوة من كافي عليت 0460 10 101. البحر بالنسبة لإلنا مكان خاص. يلا ثواني. البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، منفرغ طاقاتنا، منقضي وقت مع العيل والصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفي. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر، بيضحك، بيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. حباونا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها، وفقط خلال ساعات عمل منقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه. البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش منقذ حياتكم، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هاي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

إذا سوق عربي 12 سنة وإذا جيت تتقدم لوظيفة بقول لك بدنا لغة إنجليزية، طيب وقصايد أحمد شوقي والضمير المستتر الله يستر عليكم، أو بعدين يعني كوني معلم لغة عربية يعني عن جد في منه هذا حلو.

أشياء مستحيل تشوفها بحياتك. أبوك بوكل أندومي، أمك اطحت بالسيارة، ياباني أسمر، هندي مركب تقويم، أحمد مش نسوانجي.

0: كل واحد اسمه أحمد بيجي نسوان جبرش ليش. هذا مش مني الحكي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: ربيع. مو بحكي
0: ربيع، شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: حبيبي ربيع. قهوة من كافيه عليت ذقتها ولا بعدك؟ خسران كتير. ذوق القهوة. قهوة من كافيه عليت ودعيلي. أوكي أفوتك على القرعة بلك ربحت معنا اليوم. شكرا للإرسالات الحلوة، هدايات المميزة والخطوط مولعة هون، كله بدي يحكي معنا. شكرا. مرحبا لمين؟
2: هلو.
0: أيوة مين معاي؟
2: حالي خضريت
0: غالي ومغلغل
2: حبيبنا.
0: مين معاي؟
2: ربي طاقة فرمندس.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: البرنامج مقدم تحت رعاية
2: قهوة من كافيه عليت.
0: ذوقتها ولا بعدك؟
2: لا والله
0: تجربها. بدك تروح على أي دكاني تروح تطلبها قهوة قهوة من كافيه عليت وادعيلي.
2: على راس حبيبي.
0: أوكي، وإن شاء الله ترفع معنا كرتوني اليوم.
2: يس تمام يا غالي.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير لك دوري.
0: صباح الفل يا غالي يا مغلغل.
3: معك موفق أوكل، كيفك؟
0: أهلا موفق، شو أخبارك يا موفق؟ أخبار. كيف أمورك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله.
0: الله يخلينا.
3: من الله منيح.
0: أنت منيح دائما سيد موفق، إحنا بنحبك.
3: تسلم، وإحنا نفس الشيء.
0: كيف القهوة قهوة من كافيه عليت؟
3: والله قهوة قهوة بس كافيه عليت.
0: ذقتها؟
3: ذقتها وجربتها وشربتها من إيدك.
0: أيوة صحيح، وشفتك بش عامر. و... أيوه. وكتير انبسطت، واليوم انت عم تشتري قهوة من كافيه عليت صحيح؟
3: وبستنى، مش بس عم بستنى الربحة اللي ربحتها قبل اسبوعين، رزمة قهوة من عندكم.
0: يلا يا رب تربحها.
3: عليها.
0: هي راح تكون بإذاعة الشمس، بس توصل الرزم كلها راح نبلغك الكل ان شاء الله.
3: ممتاز.
0: حبيب قلبي سيد موفق،
3: هيك سمعنا صوتك ونهاركم سعيد،
0: احنا بنحبك
3: وهنيئا على هيك برنامج.
0: يخلينا اياك. شكرا كتير من كل قلبي.
3: اهلا
0: سلامات. الى اللقاء. ملك الفبركه.

0: الاتصالات مستمرة. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: أقبل 120 أخ دريد.
0: الله يخليكي، مين معاي؟
1: أمني ياسين تحكي معاك.
0: مين؟
1: أمني ياسين.
0: أمني ما غيرك؟
1: أمني النرويج.
0: أمني اللي كانت معنا بالنرويج.
1: نرويج.
0: يعني أمني أول إشي، كل يعني أمني كلياتنا بالجروب بنسلم عليك، هاي واحد. وعن جد إحنا، أنا مش مصدق أمني معي على الهوا اليوم.
1: أيوة.
0: أول إشي أنا تشرفت فيك أمني، وعن جد فاجأتيني اليوم على الهوا، وكانت أحلى رحلة عن جد بالنرويج، وإنت كنت محل الرحلة كلها والله.
1: يسلموا.
0: الله يخلينا إياك.
1: أنا أقولك عقبال 120 دريد.
0: الله يسعد قلبك.
1: صحة وسعادة. عدى أكبال وخلي لك هالعيلة الحلوة.
0: يسعد لي روحك، وشكرا على كلماتك أنت، وشكرا على هالمفاجأة الحلوة آمني. ويلا خلينا نشوفك كمان وكمان رحل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء
0: الله يسعد قلبك، يعطيك العافية. الله يخلينا إياك. تحية من كل جروب لإلك آمني. سلامات.
1: يسلموك. تحية لكم جميعا.
0: باي باي. مرحبا، لمين؟ ألو. ألو. أوكي، فيش حدا هون. ألو. أوكي، مرحبا، لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا، مين معنا؟
2: الو
0: الو، مرحبا.
2: مرحبا دريد.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
2: انت الغالي وانت المغلغل. حسن خلايلي ابو جلال.
0: اهلا ابو جلال.
2: قرابة.
0: هلا بالغلا، هلا بالغلا، هلا بالحب.
2: اول شيء يا غالي، كل سنه وانت سالم. ل 120
0: كلك ذوق
2: ان شاء الله، بتتمك هيك مكيف وتكيف الكل
0: بوجودك معنا، بوجودك معنا بالبرنامج، بالبرامج دائما. خليك خليك سمعني
2: حبيبي دريد.
0: بدنا نشرب قهوة، قهوة من كافيه عليت، اهم شيء عشان يكون المزاج رايق.
2: كافيه عليت وبالفعل اخذت
0: شو رايك؟
2: عينات بتجنن.
0: يعني بتجنن. يعني اليوم اذا بدك تروح على اي محل بدك تاخذ قهوة من كافيه عليت.
2: بس قهوة من عليت.
0: شو قلت لكم؟ قهوة من كافيه عليت. احلى صباح معكم
2: ان شاء الله حبيبي دريد.
0: اذا رح نروح لفاصل اعلاني، من بعد الفاصل مكملين. كل الحب لكم اينما كنتم من ذات الشمس.
3: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ، أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولا. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
9: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة. وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا
15: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
16: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
2: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
5: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو،
6: يعطيك العافية دهيد.
5: غالي كيفك؟
6: كيف حالك يا غالي؟
5: يا حبيب قلبي شو أخبارك؟ طمنا عنك.
6: بحكي معاك سمير صفيق وفريسي.
5: أهلا بسمير. أهلا بسمير.

0: قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. مرحبا لمين؟ أيوة ألو
1: ألو
0: أيوة
1: بحكي معك أمير زبيدات من سخنين.
0: أمير شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله
0: حبيبي يا أمير. يا أمير
1: البرنامج بكافيه عليت أنا حبيت إنه هديك هدية مني بمناسبة عيد ميلادك وعيد ميلادي كمان أنا وحابب أضرب لك موال.
0: أيوة يا حبيبي أخبط هات نسمع يلا
1: لك بأبو ليان برحب وحيي وضيف عزيز وهو نازل لك بحيي لك واللي يكرهك يبلع لك واللي يكرهك يبلع حيي دنام قلبي بأربع يا هي يا هي
0: ولعت حبيب قلبي يا أمير بحبك كتير يسعد لي قلبك مغلاك ومحلاك ومطيبك يسعدك إلك عيد ميلاد كمان اليوم كل عام وانتم بخير يا روحي كل عام وانتم بخير

يلا الكيك ننزله. مرحبا لمين؟ اوكي إذن البحر يا جماعة بالنسبة لإلنا مكان خاص. أوكي.

0: أوكي، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح البحر نرتاح، منفرغ طاقاتنا، منقضي وقت مع العيلة والصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق مش يعني بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح، والفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر وبيضحك بيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثي. أحباؤنا، خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها، وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهم لحالهم ولا حتى الثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما نتعامل معاه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هاي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. إذن قهوة قهوة من كافيه عليت، منقول مرحبا لمين؟ أوكي، ألو، أيا،
1: السلام عليكم.
0: هلا، كيفك؟
1: نحمد الله، معك عدنان من الطيري.
0: أهلا بعدنان، أهلا بالطيري كلها، تفضل يا عدنان.
1: تسلم تسلم. قهوة عليت.
0: أيوة، يا عين عليك.
1: أنا إذا بتنكت على القهوة تبعت عليت أعتقد أني بعرف شو بدي أسوي بحاجة.
0: واو، إذن أنت قهوة قهوة من كافيه عليت بشربها دايما؟
1: أنا عندي بس قهوة عليت.
0: قهوة عليت،
1: ما بحطش قهوة تانية.
0: الله يسعد قلبك. إذن يعني إحنا ما بنحكي دعاية بس مجرد دعاية، إحنا بنقول قهوة قهوة من كافيه عليت، إحنا بنعرف شو عم نحكي، لأنها عن جد مهيلة وعربية وزي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار، صح؟
1: دائما
0: يسعد قلبك، وإن شاء الله بتربح معنا اليوم كرتوني.
1: شكرا لك.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس دوري الزرقاوي فول فوليوم فول طاقة فول حب. عيشوا الجو, عيشوا جو الصيف بأجوان الحلوة, وإن شاء الله يا رب أيامكم دائما سعيد. كل الحب لكل المتصلين على 0-64-10-101 دربه معنا كراتين القهوة, القهوة من كافي عليت. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية دريس.
0: يا هلا.
1: كل سنة وانت
0: سالمي. كلك ذوق.
1: البرنامج برعاية كافي عليت.
0: كافي عليت.

0: نعم قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلي، بتحبيها ولا كيف؟
1: أكيد.
0: الله يخلينا يا
1: شغل بدي أقدم تهنئة لبنتي وكنتي بنفس الوقت بنجاحها بامتحان الدولة.
0: واو الله يخلينا ياك وشكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك ألف عافية. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو محمد.
0: يا هلا فيك صقر.
2: أقبال 120.
0: تسلم يا غالي يا مغلغل، شكرا
2: العافية.
0: شكرا على الحب الكبير.
2: البرنامج برعاية قهوة قهوة كافيه علي.
0: شكرا. يعني كل واحد بيتصل اليوم يعني هذا تعبير انه عن جد بيحبنا وبيعبرنا عن حبه الكبير، عن جد شكرا لكم.
2: بتصدق دوريد انا حافظ تاريخ ميلادك.
0: او ماي جاد
2: والله يعني مش
0: كلك ذوق يا صقر.
2: الله يخلينا اياك، بارك الله فيك،
0: بنحبك كثير صقر. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: استمعتكم صبح من الناصر.
0: اهلا اهلا، شو اخبارك؟
3: الحمد لله تمام. البرنامج برعاية قهوة
0: علي. دقتيها ولا بعدك قهوة قهوة من كافيه علي؟
3: صراحة كثير.
0: شو رأيك؟ يعني أنت بتنصح الكل يشتريها قهوة قهوة من كافيه علي؟
3: طبعا
0: أنا بنصح فيها لأنه أنا بشتريها كل يوم، وعن جد شكرا من كل قلبي.
3: الله يسعدك.
0: سلامات.

إذا قاوة من كفاعلية قاوة عربية مهيرة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا نكهتها بتفتح نفس. قهوة بلا كاس زرق. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها.

0: إذا مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا يا أستاذ.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. هلا بالغلا هلا بالغلا تفضل.
1: كل عام وانتم بخير يا أستاذ.
0: يا غالي يا مغلغل مين معاي؟
1: أفضل من عشرين يا أستاذ.
0: مين معاي؟
1: يا أستاذ دريد.
0: يا زلمة محمود يونس شو أخبارك؟
1: لك هلك هلك هلك.
0: يسعد هالروح يسعد هالروح.
1: شو قصة هاي القهوة طلعت عليك؟
0: قهوة قهوة من كافيه عليت. أو ماي جاد أو ماي جاد. أنتوا مش فاهمين عايش بحكي إشي بطلع.
1: ضمونا إياها.
0: طيب طيب معناته بلكي إن شاء الله في كراتين عنا بدنا نوزعها بلكي إن شاء الله طلعت إنت
1: برا. اسمع اسمع دريد بعت لا بقدر هلا نعمل ندوها بالأول.
0: تعال عندي عازمك على غلاية كافيه كافيه عليت عليت قهوة قهوة عربية إشي بخذ العيل. أوكي.
1: طيب أنا كمان بقدمك وتحية كمان مرة من الفريق الإنقاذ تبع حيان.
0: آه.
1: ملك يأتي طوال فعافي. أنا أستاذ دريد عم بسوق أسعاف آخر المدة.
0: آه.
1: فملكو إلا كل عام تبقى الخير إن شاء الله يا رب.
0: الله يخلينا إياك وشكرا كل من كل قلبي. شكرا من كل قلبي.
1: هلا هلا.
0: سلامك إلى لك. مرحبا لمين؟
2: مرحبا يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية يا غالي يا مغلغلي.
2: كل عام وانتم بخير دريد العمر خير. كله.
0: كلك ذوق الله يحتيك.
2: برنامج برعاية قهوة عليك.
0: يا سلام.
2: الله يسعدك
0: وشكرا.
2: بحب اهدي لابني احمد عيد ميلاده كمان اليوم.
0: الله يسعدكم جميعا.
2: بقول العمر كله يا رب
0: يا رب دائما يا رب.
2: الله يسعدك.
0: شكرا لعمرك
2: نهارك سعيد.
0: سلامات الى اللقاء. مرحبا لمين؟
3: هلا العافيه.
0: يا هلا.
3: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟
3: العمر كله يا رب ان شاء الله.
0: تسلمي لي. تسلمي لي.
3: الله يسعدك. وهذا البرنامج برعايه قهوه عليك.
0: يا سلام عليك.

0: قهوه قهوه ذكروا قهوه قهوه يعني بتروح على الكيس بتشوف عليه مكتوب كلمتين قهوه بالكيس الازرق صح. اوكي يعطيك العافيه ان شاء الله حظكم يكون حلو. كل الحب لكل الاتصالات ايضا مناسبه عيد ميلادي اليوم. عن جد شكرا من كل قلبي على كلماتكم الحلوه.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير بتريا التاني بشكل ستايل أكتر تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعات المشهداوي.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: حابين تعرفوا سرنا؟
10: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.

0: كل اللي بيك بالقشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
6: قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول، زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق بعدين قرر، ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة. ذوق وبعدين قرر، نكهتها بتفتح النفس. قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها.

0: يعني ما في كلام، ما في كلام ينحكى لإنساني غالي على القلب اللي هي أم الأمير نجوى نجار من فصوطة. كمان نجوى تعرفنا عليها في رحلتنا في إلى أيسلندا، ونجوى بتقولي بكلماتها للمية وعشرين صحة وسعادة وراحة بال وطاقات حلوة لكل اللي بيعرفك وطفشات وإحنا معكم، وتظلك منور عيلتك الحلوة الجميلة وتفرح بشهاداتهن وفرحتهن الكبيرة، ومنقولك غالي ومغلغل انبسط بيومك أم الأمير. كل الحب لإلك، إلك عن جد، لأنك أنت إنسان يعني إن الطيور على أشكالها تقع، أنت هيك كمان وبضحكتك الحلوة وبإنسانيتك المطلقة. وتحية لأبو الأمير الحب كله، وتحية لأحلى وأنغش كمان زوج تعرفنا عليهم. فبحب أقول لك شكرا من كل قلبي، منحبك كتير ومتمنى لك الصحة والعافية، وربنا يعطيك على أدنيتك. اتصالات مش طبيعية. شكرا عاد ياسين، اليوم تعب معي كتير. مرحبا لمين؟ ألو.
1: قبل 120 درنيت
0: يا غالي يا مغلغل،
1: شو الاخبار
0: حبيبي؟ مين معاي؟
1: معاك سعيد من الزايدي.
0: احلى سعيد بالعالم، كيفك يا سعيد؟
1: والله يا حي الله،
0: احنا منحبك يا سعيد.
1: والله واحنا كمان،
0: الله يخلينا اياك. كيف منتي والقهوه؟ قهوه من كافيه عليك.
1: والله طيبه.
0: اسمع، شو طيبه يعني. يا زلمه فيلم، فيلم اخو مسلسل، شو طيبه. ان شاء الله تربح معنا كرتون اليوم، الله يهدي بالك.
1: شكرا
0: ومنحبك. سلام لمين؟ الو.
2: هذا البرنامج برعاية قهوة علي.
0: شكرا جزيلا. مين معاي؟
2: هبة عودي من الناصر.
0: أهلا بهبة عودي، وشكرا لإلك. تسلمي لي يا هبة، عن جد شكرا من كل قلبي، شكرا من كل قلبي.
2: تسلم، باي باي.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
3: صباحك يا خضرير.
0: يا هلا،
3: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله. معك نجاح من الناصر.
0: أهلا بنجاح، الله يسعد الروح.
3: كل عام راديو الشمس بخير للأمام إن شاء الله.
0: تسلمي لي، كلك ذوق، الله يخلينا إياكي.
3: البرنامج تحت رعاية قهوة قهوة، إن شاء الله نربح وندوق.
0: أنت لما عيدت على راد الشمس وعيد ميلادي، فأنا وراد الشمس واحد،
3: وعيد ميلادك كمان. كل عام بخير إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياكي، كلك ذوق.
3: عمر مديد، أيام سعيدة إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياكي،
3: كلك ذوق. بس أحكي لك إشي أخدرين، البندورات من رمضان ما وصلنيش على بالبندورة.
0: كله بده يوصلك، فيش إشي بوصلش. وعي يعني ان شاء الله. لا بوصلوا بوصلوا. انا بقول لك هاي الاشياء ممكن تحكيها بالانتاج، لكن فيش شيء بوصلش، مرات ممكن في خطا بالعنوان. قهوه قهوه من كافيه علي من عيوني. كلك ذوق، بارك الله فيك. سلام. إذا تحيات 0460 10101، كل الحب لكم أينما كنتم. الشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بذوق قهوة قهوة من كافيه عليت. ونصيف زيتون بغني أغنية كتير حلوة اسمها من نشرت.

0: منو شرط منو شرط. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا. كيفك يا غالي؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. معك شفيق حازم من عرابي.
0: يا هلا بكل منين؟
1: من عرابي.
0: يا هلا بعرابي. يا هلا بالبطوف كله. يا هلا فيك.
1: بس الاصل من عكا.
0: يا هلا بعكا. كل الناس خير وبركه.
1: الله يخليك. وانت خير الناس
0: حبيب قلبي.
1: بدي اقدم تحيه لبنتي عيد ميلادها اليوم.
0: الله يحميها يا رب.
1: احنا بالبيت 6 اسدين.
0: الله يخلينا اياك.

0: بتبدأ مني ب23/7 وبتنتهي ب15/8 بنات التنتين وأربع أحفاد كلياتين أسدية.
1: شو إيش الخبرية الحلوة يعني؟ هاي صرنا بدنا إسا نبعت يعني معايدة على الهواء، وهاي أغنية بعيد الميلاد لإلكو يا رب.
0: الله يخليك ويطول عمرك يا رب.
1: الله يخليني يا رب،
0: كلها خير وبركة. ولإلك كمان معايدة خاصة لأنه أنت تستاهل كل خير. أمدورين
1: كلك ذوق يا غالي، بارك الله فيك، منحبك كثير.
0: الله يخليك.
1: قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيل مع حيل على الرسول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار بالأول، ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الحمراء. مرحبا لمين؟ بالأكياس الزرقاء، متأسف. مين معي؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: الأخبار خي دريد.
1: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: الحمد لله، معك أميرة شحادة.
1: أميرة كيفك يا أميرة؟
2: الحمد لله على السلام بالأول.
1: تسلميلي.
2: وأنت عن جد كل ما تروح رحلة وتطور بتصير تغري العيلة. هون عندي دريد راح ودريد أجا. الله يسعدك، بتجنن النرويج عن جد.
1: دائما انضموا لجروباتنا وعن جد اجواء لنا حلوه بالرحله.
2: والله عن جد حلوه الرحله. واول شغله كمان بعثت لك رساله تكره على الهواء، وبعدين العبال 120 ومعي صديقه حد كمان تعيد عليك.
1: يلا
2: تفضل عايد عليك.
1: يلا
3: السلام عليكم.
1: لا في شيء غلط. لا لا لا لا
3: دمج دمج.
1: شو هالمناسبه الحلوه؟ شو هالمناسبه الحلوه؟
3: ابنتها أميرة مفاجأة عشان عيد ميلادك.
1: يا الله ما أحلاكوا، يا الله ما أحلاكوا، عن جد شكرا من كل قلبي.
2: عزيز يا دريد، عندي خمس إخوة وأنت السادس يا دريد.
1: يسعد لي قلبك وشكرا من كل قلبي، إحنا منحبك.
3: الله يا رب خلينا نكون لك العمر كله وظلك سند لبناتك ومرتك إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، أنتوا أغلى.
3: وبرضه بدي أقدم تهنئة لأحمد أخوي.
1: نعم.
3: برضه بك عيد ميلاده أبو مريم، بتعرفه أكيد.
1: أي طبعا معلو.
3: برضو بك عيد ميلاده.
1: والله انت يا اميره ويا سهير انتم بتعرفوا قد ايه غاليين على قلبنا هون في ذات الشمس.
2: لا لا كثير اكيد.
1: شكرا جزيلا.
3: انتوا والله غاليين كثير.
2: حتى بالرحله لما اكون يعني بكون ناسي خرف على راديو الشمس، والعرين انت بتعرفي على راديو الشمس، بقول انا اللي بعرف براديو الشمس.
1: مش انا اللي بعرف، انا الراديو، انا اللي انا عيله الراديو.
2: يا باي مغلاك يا دريد.
1: يسعد قلبك يا اميره وسلمي على
3: سهير. العمر كله يا
1: شكرا جزيلا غوالي. مرحبا لمين؟
4: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
4: البرنامج رعاية كهوة كهوة من كافي علي.
1: يا سلام،
4: بحب أهنيك بعيد ميلادك عقبال 120.
1: شكرا كلك ذوق.
4: ولبنتي أيام بنفسة عيد ميلادها اليوم كمان.
1: سلمي لي على الغوالي كلهم.
4: الله يسعدك.
1: سلامات للغوالي. مرحبا لمين؟
5: ألو.
1: أيوة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: العمر كله. بحب أهني أم ليانا وليانا وخيات ليانا عيد ميلاد أبوهن الغالي.
1: يسعد قلبك.
5: العاقب للمية وعشرين سنة.
1: شكرا من كل قلبي. شكرا.
5: والبرنامج رعاية كهوة كهوة كهوة كافيه عليت.
1: أيوة هي هاي قهوة قهوة
5: اسمع وحضر. نعم. ولما بعدني بتذكر قبل ثلاث سنين لما فاجأوك البنات بجنن وبجنن وبجنن.
1: شكرا.
5: يا هيك البنات يا بلد.
1: أحلى بنات بالعالم، أنا ملك لأنه عندي ثلاث لا أربع بنات، هي كمان من بنت يعني يعني يعني كل ما يشوفوني معها بقولوا لي دريد اسم الله عليها مبين عليها صغير كتير. قلت لهم طب شو بدكم عزيزين؟
5: أصغر واحدة.
1: يسعد قلبك شكرا لك.
5: إن شاء الله إن شاء الله العمر كله.
1: إلى اللقاء، باي باي. شمعة عيد وضوله. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة يا عيني على الهيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار بالأول، ذوق وبعدين قرر. عيشوا الأجواء الحلوة وعن جد إيه اليوم الحلو ده. تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا أطيب الأمنيات.

أن هناك تعزية. أخي الغالي خالد برغوث، أتقدم إليك وإلى جميع أفراد العائلة بأحر التعازي وأصدق المشاعر والمواساة بوفاة ابن عمتك الشاب عماد حمزي الشيخ خليل من الناصرة، شقيق فضيلة الشيخ الدكتور إيهاب الشيخ خليل، رحم الله الفقيد الغالي رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح الجنان وألهم أهله وأحبته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقام الختمة اليوم بعد صلاة المغرب في قاعات أبو ماهر الكبرى والصغرى المنطقة الصناعية. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجعلها آخر الأحزان. تحيات إلى أخي وحبيبي خالد.

إذا حتى نشوف مين ربح معنا من قهوة قهوة كفعليت. الأسماء هي كالتالي: صبري طه من كفر مندا، أمني من الطيبي، أمني ياسين من الطيبي، مبروك لأمني، وعدنان عبد الحي من الطيري. إذا رحنا على المثلث اليوم بدنا نجيب القهوة، موجودة في كل مكان يعني بتقدروا تحصلوا عليها من أي محل، فلكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها وأرقها، وشكر كبير بحجم الشمس لكل العايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس.

كل الحب للغالي إبراهيم عثمان. السلام عليكم صديقي، معك إبراهيم عثمان من طمرة، كل سنة وانت سالم عقبال 120، تقضيهم صحة وسعادة. بصادف اليوم كمان عيد ميلادي وميلادك نفس اليوم للتذكير، كنا مع بعض بالقاهرة سنة 1998، أحلى رحلة.

إذن كل الحب لكم أينما كنتم. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي برافقونا ولهم منا أطيب الأمنيات. قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية قهوة قهوة من كافيه عليت. طبعا شكر كبير على كل التهاني، إن كانت التهاني عن طريق المسجات، عن طريق الراديو، عن طريق أي مكان ومكان، شكر كبير كبير كبير بالحجم الكبير الكبير اللي بتعطونا إياه. ويا رب أقدر يعني أكفي كل هذا الحب عن طريقنا، لأنه أسمى شيء في الوجود هو محبة الناس. شكر عدي ياسين الغالي المغلغل على قلبي كتير، مهندس صوت مميز دايما، ولك منا أطيب الأمنيات، وبعيد ميلادك إن شاء الله منظبطك خلص ما عليك وفرحتك السنة الجاية عدي. كل الحب لأيضا بديع كرام، شكرا بديع على التهنئة الحلوة والجميلة، وأيضا فرحتك أبو سهيل مديرنا في إذاعة الشمس، وتحية من الأعماق إلى الزميلة ياسمين، وكمان شكرا لإلك ياسمين، وشكرا لكل طاقم إذاعة الشمس اللي هنانا واحتفلنا هيك سوي مع بعض. مني أنا دوريز القاوي، أعود لألتقي بكم يوم الاثنين، البرنامج اشتقت له كتير، الساعة 8 المساء في نجوم الليل، مع حكاية وسرايا وحكاية من القلب. إلى اللقاء، بحبكم كتير.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19.8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: أنا إيمة بعتمي للميلويمنيك لوخم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריך.

0: نتخالج فيها.
1: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخصين وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني ليرتفع عدد القتلى منذ صباح اليوم إلى 9 قتلى. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الوزارة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى 3 أطفال وامرأتان. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال ساعات الليل والفجر ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار، زاعما أن الاستهدافات جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وأضاف سلام أن الغارات الإسرائيلية على بلدة أنصار استهدفت أطفالا ونساء ولم تستهدف بنى تحتية عسكرية، وشدد على أن التعامل مع أي بنى عسكرية يقع ضمن مسؤولية الدولة اللبنانية ولا يمنح إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي شعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق مع عواصف رعدية خاصة في شمال البلاد وشرقها، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

في غرف العمليات، في الطوارئ، في العناية المكثفة وفي كل مكان تكون فيه حياة إنسان على المحك، هناك أطباء عرب يقفون كل يوم في الصف الأول بعلمهم، بمهنيتهم وبمسؤوليتهم. وللأسف نجد اليوم الطواقم الطبية العربية أمام موجة من التحريض تستهدفهم بشكل مباشر. هنا لا نتحدث عن موقع الدفاع أو التبرير، لأن مكانة الأطباء العرب في جهاز الصحة ليست بحاجة إلى أي إثبات. هم جزء أصيل في هذا الجهاز، شركاء حقيقيون في نجاحه وفي الثقة التي بنيت بين الطبيب والمريض على مدار سنوات، وما قدموه ويقدمونه كل يوم أكبر من أن يختزل في أجواء سياسية مشحونة. كفى إسقاطا للصراعات السياسية على كل ساحة في حياتنا، وكفى جرا لها إلى المستشفيات حتى نصل إلى تلويث الرداء الأبيض بخطاب الشك، التحريض والعنصرية. فإذا كان هناك مكان يجب أن يبقى أو تبقى أبوابه مغلقة أمام الكراهية فهو المستشفى. فالمرض لا يسأل عن قوميتك، والألم لا يسأل عن دينك، وحين تكون حياة الإنسان بين يدي الطبيب لا تبقى إلا قيمة واحدة وهي الإنسان. تحياتنا لجميع المستمعات والمستمعين. بالفعل كان مهم لنا أنه نبدأ بمقدمة صغيرة وقصيرة عن ما يجري في كل الجهاز الصحي ومن تحريض وبالفعل ادعاءات كاذبة عن المجتمع العربي وعن الطواقم الطبية في المستشفيات في البلاد. أما بالنسبة لموضوعنا لليوم في الساعة القريبة رح نحكي عن موضوع الصدفية، شهر التوعية حول مرض الصدفية. الصدفية قصة فيها جهاز المناعة بيعمل وبيشتغل بطريقة مختلفة، نوبات بتهدأ ثم تعود من دون إنذار، مفاصل قد تدخل على الخط، وأسئلة يومية تبدأ من لماذا أنا ولا تنتهي عند هل سأعيش مع هذا المرض طوال حياتي. الصدفية من الأمراض اللي نعتقد أنها أنا نعرفها بشكل كافي، ولكن حولها الكثير من المفاهيم الخاطئة. هل هي فعلا مرض جلدي فقط؟ هل التوتر يسببها؟ هل الطعام له دور في اشتعالها؟ هل الشمس تساعد أم تضر؟ وهل يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر بالعدوى؟ وهنا أيضا تبدأ الأسئلة الأهم، ما هو معيار النجاح للعلاجات اليوم؟ هل يكفي اختفاء البقع؟ وما الذي يمكن للمريض أن يتوقعه فعليا من العلاجات الحديثة؟ في شهر التوعية حول الصدفية نفتح ملف يبدو جلديا من الخارج، ولكنه قد يكون أعمق بكثير من الجلد. في الساعة القريبة

0: بالفعل رح نفهم ماذا يحدث فعلا في مرض الصدفية البسورياسيس، ما الذي تغير في فهمنا وعلاجاتنا، وأين تنتهي المعلومة الطبية وتبدأ الخرافة حول هذا الموضوع. بالفعل تحياتنا لإلك. ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة حلوة حماد، طبيبة مختصة بالأمراض الجلدية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك مارينا، وتحياتي إليك وللمستمعين. بداية قبل كل شيء أنا كمان بضم صوتي لصوتك وبوجه تحية مش بس للطاقم الطبي، لجميع أبناء وبنات مجتمعنا. وأنا بفكر أنه كطبيبة جلد وطبيبي بشتغل بالنظام الصحي هون بالبلاد، مش بس مهم إنسانيتي كطبيبة مع كل الأشخاص من مختلف الديانات والخلفيات، كمان مهم إلي أني أنا أبين هويتي وحضوري بلغتي سواء بشكل شخصي أو بشكل مهني. عشان هيك مهم لإلي كمان نحكي عن الأمراض الجلدية باللغة العربية بكل وقت وبالذات بهاي الفترة.
0: نعم، وبكل فخر واعتزاز. موضوعنا لليوم بالفعل دكتورة حلوي هي قضية الصدفية. ماذا نقصد بالصدفية أو البسورياسيس يعني بنعرفها في اللغة الأجنبية؟
1: الصدفية هو مرض جلدي اللي له تأثير على أجهزة ثانية بالجسم اللي رح نتوسع فيها، اللي هو مرض جلدي مهم نذكر إنه هو مزمن وغير معدي، وبكون فيه التهاب اللي هو مركب من ناحية الأسباب، اللي فيه أسباب اللي هي داخلية بما يتعلق بالقابلية الوراثية وتأثير لعوامل ومحفزات خارجية.
0: نعم، يعني إذا بدنا نطلع على الصدفية ونقارنها بالالتهابات، ماذا يحدث في الجلد عمليا يعني اللي هو بيختلف عن الالتهاب الجلدي اللي ممكن نشوفه في أمراض أخرى؟
1: الصدفية بتظهر على شكل يعني في إلها عدة أنواع، وهو مهم نذكر الأنواع أنواع الصدفية. إنه في بيكون الصدفية اللوحية أو البلاك بسورياسيس اللي هي منتشرة بكثرة، ومنشوف في طفح جلدي زهري اللي عليه طبقات سميكة من القشرة باللون الفضي أو الأبيض. في الصدفية النقطية، يعني اللي بدي أذكر إنه الصدفية ما إلها نفس الشكل بكل حالاتها. في الصدفية النقطية اللي بيكون في طفح جلدي اللي هو بشكل أصغر والقشرة بتكون أنعم. في الصدفية العكسية اللي بتكون بالثنايا الجسم تحت الإبط بين الأفخاد أو تحت الصدر عند النساء. وفي الصدفية البثورية اللي هي أكثر نادرة وبكون فيها بثور وبكونش فيها قشرة بتاتا، يعني الحبوب بتكون فيها بثور. بالنسبة للتفرقة تبعت الصدفية عن التهابات جلدية ثانية اللي في عدة مميزات، انه هي كيف حكينا طريقة الظهور تبعها مكانها بالجسم، عادة بتكون بالأكواع بالأطراف بالركب، بس ممكن تكون بكل مناطق الجسم حتى بالوجه والمناطق الحساسة. هو التهاب مزمن، يعني التهاب اللي هو بسيط ممكن يكون لعدة أيام. الصدفية هو التهاب مزمن يعني مستمر لفترات طويلة، ومش دائما بيكون سهل تفرقتها عن أمراض جلدية ثانية
0: مثل الأكزيما مثلا. يعني صح. أنا عم بسمعك وعم منشوف قضية
1: مش دائما بيكون متشابهة. ممكن يكون مشابهة. دائما التشخيص هو عن طريق طبيب للجلد، مرات بيكون التشخيص بس عن طريق الفحص، ومرات بيكون في حاجة لفحوصات أخرى مثل عينة من الجلد وهاي الأمور.
0: نعم، إذن بالفعل هنالك أنواع عديدة من الصدفية. قبل ما ندخل في كل موضوع كيف نميزها أكثر بعمق وما هي إسقاطاتها، بدي أسأل ليش بتصير، من وين الخلفية لهذا المرض؟
1: الصدفية إلها خلفية وراثية أو قابلية وراثية، ما في جين واحد اللي هو مسؤول عن انتقال الصدفية، ولكن في مناطق جينية معينة مسؤولة عن انتقال أو حدوث الصدفية. ففي عامل وراثي قوي جدا بالصدفية، يعني نسبة الإصابة لما بيكون واحد من الوالدين الأب أو الأم بتكون قريب 14%، إذا الأب والأم اثنينهم مصابين بالصدفية نسبة انتقاله هي 50%، وإذا واحد من الإخوة هي 6%. فهذا بدل أنه في قابلية وراثية اللي هي كثير قوية. والإضافة إلى هيك في محفزات خارجية، يعني اللي هي أو عوامل خارجية مؤثرة على الصدفية، مثل أنواع أدوية معينة سواء أدوية للضغط أو لأمراض نفسية معينة أو للفطريات. الضغط النفسي هون مهم نشدد إنه الضغط النفسي هو محفز لل

0: الصدفية، بس لازم يكون في قابلية وراثية، يعني مش كل ضغط نفسي عند أي حدا ممكن يسبب صدفية. ممكن مجرد التهاب اللي هو مثلا التهاب بالحلق أو جرثومة، مثل ما شو بصير بالصدفية النقطية أو جوتات بسورياسيس. ممكن إذا بيكون في جرح أو حرق بالجلد أو ما يعرف بظاهرة كوبنر، يعني بعالم الصدفية. التدخين، الكحول، عادات معينة ممكن تكون محفز، هي مش سبب أساسي. هي جمع الصدفية هي حدوثها يتطلب دمج معقد، إنه حتى إحنا كأطباء مش فاهمينه للعمق الكافي. يعني دائما في بيكون أبحاث عن الموضوع، ولكن نقدر نحكي باختصار إنه هي دمج لعوامل اللي هي داخلية وخارجية من العوامل اللي ذكرناها. ومهم جدا أذكر في دواء اللي هو توقيف، واللي هو مستعمل بكثرة في أمراض الالتهابات بالمفاصل أو العظام، الاسترويدات الفموية بالذات أو عن طريق الإبر، توقيفها بشكل مفاجئ ممكن يعمل تهيج للصدفية.
1: نعم.
0: وهي أدوية جدا منتشرة، فهي مهم الناس تكون كمان عندها معرفة بالموضوع.
1: يعني المعلومة اللي بالفعل مهمة جدا هيك منفهمها من سياق حديثك، إن في جاهزية وراثية اللي ممكن تكون بنسبة معينة عند بعض الأشخاص، وتحفيز عوامل معينة ممكن يزيد من ظهور أو إمكانيات ظهور هذا المرض. العوامل النفسية زي ما ذكرتي، للأسف الشديد عندنا العوامل النفسية هون في البلاد جدا حادة وقاسية، يعني هذا بفسر إنه ممكن تكون النسبة عندنا أعلى هون في البلاد.
0: نسبة الإصابة بالصدفية بشكل عام بالعالم هي بين 2-3%، والنسبة هون بالبلاد هي كمان
1: شبيهة.
0: للأسف ما في معطيات خاصة، يعني حسب كيف بعرف حاليا بالمجتمع العربي، ولكن بتوقع أنه هي نسبة كمان شبيهة. طبعا أنه هاي هون بالبلاد إحنا متعرض لضغوطات أكثر، عشان هيك دائما بقول أنه ما بنفع نلوم حالنا، يعني سواء بشكل عام لتأثير لضغط النفس أو بالذات لمرضى الصدفية، إنه هن كان الضغط أو هن نفسهم كانوا سبب لظهور المرض عندهم.
1: نعم. ذكرتي العديد من المعلومات دكتورة حلوي بالفعل، وذكرتي عمليا إنه مش عم نحكي عن التهاب المعلوم بالمفهوم الجرثومي. ماذا يحدث في الجسم؟ هل هو أمر مرتبط بجهاز المناعة أم بأجهزة أخرى اللي بتفسر ظهور هاي البقع الجلدية في الجسم؟
0: هو الصدفية ما في فهم، يعني كل مرة بيكتشفوا مسارات جديدة، بس هو في يكون تفعيل زائد أو مش بمحله بمسارات معينة بجهاز المناعة اللي بتأثر لظهور هذا الطفح الجلدي، بأنه تفاعل يعني بدمج بأمور اللي هي خارجية وداخلية، وتغيرات اللي بتصير برضو بالخلايا الجلدية.
1: نعم. دكتورة حلوي بالفعل، أي أجيال ممكن أنه تفاجئنا الصدفية فيهن؟ هل نحكي على فئة الأطفال ممكن سيبن، أم أنه نحكي على أجيال بالغة بعد مرور العديد من السنوات ومرور عديد من السلوكيات اللي ذكرتيها اللي ممكن تكون محفزة للموضوع؟
0: الصدفية ممكن يظهر بأي جيل، ممكن يكون عند أطفال عمرها أشهر حتى، أو يظهر لأول مرة حتى بجيل ما بعد 80. ولكن حسب الأبحاث في ذروة عمرية اللي ممكن يكون فيها الصدفية، اللي هي بين جيل 20-30 أو بين جيل 50-60، بس هاي يعني لا يمنع أنه يظهر بكل عمر كيف ذكرت.
1: نعم. وهل ظهورها في جيل أصغر ممكن ينبئ أو يعطي بعض المؤشرات عن سيرورة المرض، إنها بتكون قاسية أكثر، أم أنه ما في رابط عن هالشكل؟
0: الصدفية هو مرض مزمن، ظهورها بجيل كثير يعني صغير نسبيا ممكن يدل انه رح تستمر، يعني انه هي رح تستمر بكل الاحوال لانه هي مرض مزمن، بس هو مؤشر انه ممكن يكون شوي اصعب من الظهور. بس كل حالة يعني حسب شو معطيات اضافية بخلفية المرض، بمعطيات على مدى انتشار الصدفية وشدتها عند الشخص نفسه.
1: نعم. ولما نحكي عن شيوع هذا المرض، ذكرت إنه النسبة متشابهة تقريبا 2-3% هون في البلاد وفي مناطق أخرى. ماذا عن المقارنة والمفارقة بين النساء والرجال؟ هل الصدفية كون النساء إحنا أكثر أحيانا في بعض الحالات بنكون متأثرين بالعوامل النفسية، ممكن يكون عندنا نسبتها أكثر من الرجال، أم إنه ما في رابط؟
0: بالنسبة الصدفية بالذات النسبة متشابهة بين النساء والرجال، ولكن ولكن في بعض الأبحاث ذكرت إنه اللي

0: نساء عندها أكثر قابلية يكون في التهاب مفاصل اللي رح نتوسع فيه كمان لقدام.
1: نعم، رح نخرج سوا لفاصل إعلاني قصير ومنكمل، خليكم معنا.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
8: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائي المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية شهر التوعية حول مرض الصدفية، هذا المرض الجلدي اللي بيعاني منه 2-3% تقريبا من المواطنين بدرجات مختلفة بأنواع مختلفة. ومنحييكي من جديد، ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة حلوي حماد، طبيبة مختصة بالأمراض الجلدية. الصدفية هي مش إشي اللي الشخص بيقدر يخبيه، في بعض الحالات ممكن يظهر بأي عضو بأي مكان بأي منطقة. هل في أهمية لوين بتظهر البقع الجلدية دكتورة حلوي؟
1: أول إشي مهم نذكر إنه الصدفية ممكن تظهر بأي منطقة بالجسم، ولازم إحنا كمان كأطباء نسأل الشخص اللي متعالج عن هذا الظهور. يعني راح أذكر نسب عشان أبين قديش الإشي ممكن يكون منتشر بمناطق مثل فروة الرأس. لحد 50% من المرضى الصدفية ممكن يكون بالأظافر، 30% من الحالات بالذات الأظافر ممكن إنه يكون يعني مؤشر اللي بدل على حدوث التهاب المفاصل عند الأشخاص، فهذا إشي مهم نسأل عنه وننتبه له. كمان ممكن الصدفية تظهر بالمناطق الحساسة بنسبة مش قليلة، يعني 30-40% اللي هي ما بتظهر بالشكل التقليدي للصدفية اللي بيكون بباقي مناطق الجسم مع القشرة اللي هي كثيفة وسميكة بلون فضي أو أبيض، بيكون طفح جلدي بسيط باللون الزهري أو مرات بيكون في حكي. فمهم نسأل بشكل مخصص عن ظهور عوارض بالمناطق الحساسة، يعني بالأعضاء التناسلية. ممكن كمان يكون في الصدفية

0: أشخاص الشباب أو الأطفال، والصدفية اللي بيكون فيها بثور اللي فيها مادة سائلة اللي بتكون منتشرة بكل الجسم. فالصدفية ممكن تنتشر بكل أنحاء الجسم، ومهم نسأل عن مناطق اللي الشخص ممكن ما ينتبه لها أو يخجل يذكر إنه عنده عوارض، مش شرط تكون عوارض اللي هي كثير كبيرة بهاي المناطق.
1: نعم، عدة أسئلة في هذا السياق بدي أسأل. هل ممكن نفس الشخص يكون عنده أكثر من نوع؟ يعني كمان تظهر في الوجه، كمان نقطية، كمان عكسية، أم إنه عادة بتشوفه أكثر نوعية معينة اللي بنفس المنطقة، حتى بعد العلاجات اللي كمان شوي رح نحكي عليها بترجع بتظهر بنفس المحل؟
0: ممكن إنه يكون ظهورها يختلف، يعني بيكون النوع هو مثلا الصدفية اللوحية اللي هي أكثر إشي منتشر، بس الظهور بيكون مختلف، وممكن يظهر بفترة معينة على شكل الصدفية العكسية. ممكن انه الصدفية النقطية انه يعني يصير ظهورها او يظهر عند الشخص صدفية لوحية، بس هي مش اشياء اللي هي منتشرة بكثرة، عادة بيكون في نوع معين. بس حتى الصدفية اللوحية اللي هي اكثر اشي منتشرة ممكن تظهر بعدة عوارض على الجلد، يعني ما بيكون بنفس الطفح الجلدي بكل مناطق الجسم.
1: نعم، كيف بتقيسوا حدية المرض؟ طبعا بطبيعة الاحوال مش كل الاشخاص بيعانوا من نفس درجة الصعوبة تحت المرض. هل الإشي بمكان ظهور أو نوع الصدفية اللي بيعاني منها الشخص، أم إنه بقديش مسطحات من الجسم بتغطي هذه العملية يعني التقشرات والأعراض؟
0: التوجه البسيط اللي هو كمان متبع انه حسب قديش يعني مناطق بالجسم فيها بيكون الصدفية. في صدفية اللي هي والوحدة القياس بالصدفية او بكثير من الامراض الجلدية هي راحة الايد، يعني كفة الايد اللي ممكن تكون نقول بشكل مبسط انه هي 1%، درجة بسيطة هي لحد 3% من مسطح الجسم، متوسطة بين 3-10%، وشديدة هي اكثر من 10%. ولكن هذا الحساب هو مش عملي تماما، وحاليا احنا كأطباء مهنيين بنتبع انه قديش الصدفية مأثرة على جودة حياة الشخص، وإذا في بيكون موجودة بمناطق حساسة بالجسم أو بتأثر على حياته مثلا بشكل يومي، إذا كان في موجودة بالوجه، بفروة الرأس، بالمناطق الحساسة، حتى لو كانت ما بتغطي مسطح واسع بالجسم، هاي إحنا بنعتبرها درجة اللي هي شديدة أو مؤثرة، واللي بتساعدنا أو بتكون موجه إلنا باختيار علاجات لحتى لما بتكون متقدمة.
1: نعم، إذن يعني المظهر الخارجي هو أمر مهم، ولكن تأثير المرض على أداء الشخص في حياته اليومية لا تقل أهمية في تقييمنا لحدية المرض. عم نحكي طبعا بس عن إشي جمالي اللي ممكن يأثر على أداء الشخص ونفسيته، كمان شو عم نحكي عن نفسيته، أم إنه ممكن تكون الصدفية مرتبطة بحالات صحية اللي بدها اهتمام خاص؟
0: الصدفية من الأمراض الجلدية اللي إلها تأثيرات داخلية على أجهزة ثانية بالجسم. أهم جهاز اللي للصدفية في تأثير عليه هي المفاصل، بنسبة تقارب بين 30% أو حتى أكثر من الأشخاص اللي بيعانوا من صدفية عندهم التهاب مفاصل بدرجات مختلفة. فدائما مهم أنه نسأل مريض الصدفية إذا عنده أوجاع بالمفاصل، إذا عنده صعوبة بتحريك المفاصل يعني بالذات بالصباح أو خلال النهار، وبناء عليه من وجهه لطبيب مفاصل، ومن بيكون في اختيار علاج اللي هو بلائم هذول يعني المعطيات، أنه عنده كمان التهاب بالمفاصل وكمان الصدفية موجودة بالجلد.
1: نعم، هل عندنا القدرة اليوم كأطباء إنه نتوقع سيرورة المرض إذا بده يطور هذا الشخص التهاب مفاصل ومضاعفات، أم إنه كل فترة بفترتها بدنا بنطلب عمليا ومتوقع إنه نتابع الموضوع ومنا بنقدر نقيم شو بده يكون بالمستقبل؟
0: لازم نكون واعيين لهاي الموضوع. في مؤشرات مثلا كيف حكينا إذا بيكون في نتوءات أو تغيرات بالأظافر عند مريض الصدفية ممكن تكون مؤشر، بس هو مش مؤشر كافي. والأهم إنه دائما نسأل المتعالج، يعني نسأله إذا في تغير، إذا صار في أوجاع مفاصل، ودائما هاي نقطة مهمة بأي حال بيكون عند مريض الصدفية حتى بدرجات اللي هي بسيطة من الصدفية، أوجاع مفاصل أو أوجاع بالجسم مفضل أنه يتوجهوا لفحص ويخبروا الطبيب المختص بهاي الأمور.
1: نعم. قبل ما نحكي عن التشخيص بعمق أكثر دكتورة حلوة، شخص

0: تشخيصه بالصدفية، هل في عوامل معينة اللي تخلي المرض يزيد من حديته، أو عوامل بالعكس تخفف من حدية ظهور هذه الأعراض؟ هل في عنا معطيات مع ربط الصدفية أو أعراض الصدفية بسلوكيات معينة؟
1: كيف حكينا في محفزات اللي ممكن تكون اللي هي أدوية معينة أو توقيف أدوية بشكل فجائي، مثل الاسترويدات اللي بأسمائها البريدنيزون أو الديبروسبان اللي بتتاخذ بشكل منتشر مرات. الضغط، إذا في بيكون في جروح للجلد ممكن محله يظهر صدفية، أو يعني أي تغيير بالجلد، حرق أو هاي التغييرات ممكن إنه تحفز ظهور المرض. الكحول، التدخين، هاي كلها أمور كمان بتأثر. كان في علاقة كمان بين المتلازمة الأيضية، يعني إنه الأشخاص اللي بيعانوا من سمنة زائدة، دهنيات، بيكون يعني المرضى الصدفية عندهم أكثر نسبة أعلى من المتلازمة الأيضية. النزول بالوزن هو ما بيعتبر علاج للصدفية، ولكن ممكن يأثر على بشكل إيجابي بالإضافة لاتباع سيرورة علاج اللي هي مناسبة حسب الشخص يعني.
0: نعم. كمان أسئلة للأشخاص اللي بيعانوا دكتورة حلوة من الصدفية، يعني كتير مرات بنسأل هل الشمس، أشعة الشمس، هي إشي منيح للي بيعاني من الصدفية أم إشي ممكن يتفاقم مع الموضوع؟
1: واحدة من العلاجات اللي رح نذكرها هي العلاج بالضوء، تحديدا نوربند يو في بي، ولكن العلاج بيكون مدروس بأجهزة معينة وبطريقة اللي هي مدروسة ومحددة. التعرض بشكل يعني غير محدد للشمس هو مش إشي اللي هو رح يساعد مرضى الصدفية. التعرض اللي هو بدون وسائل وقاية للشمس سواء لمرضى الصدفية أو غيرهم ممكن يزيد احتمالية سرطان الجلد وتغيرات بالجلد لقدام. ما في داعي للامتناع التام، كمان في فوائد للتعرض للشمس سواء لمرضى الصدفية أو الأشخاص بشكل عام، ولكن التعرض للشمس هو مش علاج يعني ممكن نحكي للصدفية. بس نحكي عن العلاجات، رح نذكر البحر الميت اللي هي أشعة الشمس بزاوية معينة الموجودة بالبحر الميت، هي ممكن تكون علاج للصدفية ولكن بحالات معينة بأنواع معينة ولا فترات، يعني مش 3-4 أيام بالبحر الميت، يعني رح نتوسع الإشي لقدام.
0: نعم. واحدة من المعتقدات اللي شوي ذكرتيها في سياق حديثك وبهمنا بالفعل اليوم نشدد عليها في شهر التوعية هي قضية العدوى. قديش بالفعل بتشوفوا الناس اللي بالفعل بتعتقد إنه الصدفية هي أمر معدي؟
1: ما بقدر أعطي نسبة، بس بشوف كمان بالنظرات لمرض الصدفية إنه كيف، يعني مش بس بالحكي، كيف الناس تطلع على مريض أو مريضة الصدفية زي إنه بخافوا إنه يعديهن. ومرات الأهل كمان لما يكون طفل عنده صدفية أو يعني حتى بأي عمر ممكن يسألوا عن هذا الموضوع. الصدفية مرض اللي هو غير معدي بتاتا، هو مرض مزمن، حكينا فيه كثير عوامل اللي هي بتأدي لحدوثه، ولكن هو غير معدي. ونظرتنا مش بس الكلمات اللي بنحكيها لمرض الصدفية أو لأهليهم، نظرتنا لشخص هيك بالشارع اللي عنده صدفية كمان مهمة ومؤثرة على الشخص نفسه، حتى مرات ممكن لسنوات عديدة.
0: نعم. وهم بالفعل نجيب، مهم جدا أنه نجيب الجانب النفسي لهذا المرض المزمن اللي للأسف الشديد أنه فيه روابط جمالية في عالم مليء بالصور والتحديثات والسوشال ميديا وكل هاي الأمور. إلى أي مدى اليوم عن جد هذا المرض ممكن ياخد حيز في هذا الموضوع، كل قضية الإسقاطات النفسية؟
1: الصدفية لها تأثير كبير مثل كثير أمراض جلدية على نفسية الشخص، غير أنه هي نفسها ممكن يكون الضغط النفسي محفز لإلها، هي ممكن نفسها تعمل ضغط نفسي عند المصابين فيها بنسب مش قليلة، يعني مرات تصل 50% بأبحاث معينة، سواء بين قلق، اكتئاب، تصرفات اللي هي تجنبية، يعني مرض الصدفية ممكن يمتنعوا عن كثير فعاليات اللي هي ذات طابع اللي بيكون فيها احتكاك بالناس، وبأثر بشكل مهني، بشكل شخصي على حياتهم الشخصية الاجتماعية أو حتى العلاقات الحميمة عند مرضى الصدفية. وهي أمور اللي مهم نعرفها ونسأل عنها ونوجه مرضى الصدفية لأخصائيين إنه مش مفروض إنه يتعاملوا مع هذا الضغط النفسي لحالهم. وكمان هذا مؤشر وعامل اللي هو جدا مهم باختيار العلاجات بكل مرحلة عند مريض الصدفية.
0: يعني بطبيعة الأحوال خطأ إنه إحنا نتجاهل العامل النفسي، هذا جزء

0: ممكن يتأثر ويأثر على سيرورة
1: طبعاً.
0: سيرورة المرض. لما بنحكي عن التشخيص دكتورة حلوة، احنا بنحكي عن خزعة بناخدها ام انه حسب نظرة الطبيب، طبيب الجلد، كيف بيتم التشخيص والتأكيد؟ وهل مرات بيكون في اخطاء في التشخيص عند بعض الاطباء؟
1: باغلب الحالات الصدفية بالذات انه متبع انه يكون تشخيصها عن طريق الفحص الطبي، يعني بدون حاجة لعينة جلدية او فحوصات إضافية. ولكن كيف ذكرنا بالأول أنه مرات ممكن يكون في تشابه لأمراض جلدية أخرى سواء الإكزيما أو أمراض جلدية ثانية، فبيكون في حاجة لأخذ عينة. ومرات بيكون صعب حتى مع العينة بتعطيش نتيجة اللي هي واضحة، ومرات بيكون في حاجة نأخذ عينة أكثر من مرة، وبصير في خطأ بالتشخيص. ولكن بالصدفية بالذات لأنه في إلها عوارض واضحة جدا بالجلد، هذه الخطأ مش دائما بيكون كثير يعني منتشر. مهم دائما نتوجه لطبيب جلد اللي هو مؤهل انه يشخص يعني الصدفية.
0: نعم. يعني كتار عم بسمعونا نساء ورجال ويمكن مراهقين ومراهقات، وبيطلعوا على جلدهم يمكن شافوا بقعة. هاي عمليا عشان نتوجه للطبيب ونقولش كلمة بتروح لحالها، هل بالفعل ظهور بقعة جلدية ممكن تروح لحالها بالصدفية، أم إنه عدم اختفائها خلال فترة هذا مؤشر إنه مفروض نروح نتوجه للتشخيص؟
1: حتى لو البقعة كان إلها، من حق أي شخص حتى لو بقعة اللي هي مكلكته وظهرت بس يوم واحد يتوجه لطبيب، وهو بيوجهه كيف يتم التعامل معها، إذا يعطي علاج أو نستنى أو شو التوجه. ومهم هون أذكر هسا ظاهرة ما بعرف يعني بالفترات الأخيرة، التشخيص عن طريق تشات جي بي تي. إنه حدا كل شوي منصور، هو يعني أداة اللي هي إحنا كأطباء، أنا كالطبيب كمان بحترمها وبستعملها، بس هي مش راح تكون محل الطبيب، ومش دائما بتعطي أجوبة اللي هي دقيقة، ودائما بتعطي تشخيصات اللي هي بالذات بطب الجلد اللي هي مش دقيقة تماما. فدائما مفضل حتى بالحالات البسيطة أو إذا في عنا تخوف نتوجه لطبيب، وهو بس يعني بيعطينا التشخيص اللي هو مناسب لكل حالة.
0: نعم. تلمسوا خجل من قبل الناس والجمهور بالذات في مجتمعنا العربي من التوجه والفحوصات وكليات هاي الأمور؟ حد عنده بقعة بغطيها ولايش أروح عند الدكتور وأحرج حالي؟
1: للأسف مرات بيكون في تأخر، يعني الشخص أو بالذات النساء بيختار أنه يتعاملوا مع الموضوع لحالهن لفترة أطول قبل ما يتوجهوا لطبيب، ومرات بتكون الحلول جدا بسيطة، يعني العلاج بيكون شيء كثير مركب. فهاي فرصة أنه نطلب من الناس جميعا أنه أي حد بيكون عنده مشكلة جلدية أو تساؤل معين أو تخوف يتوجه للأطباء المختصين ويأخذ أجوبة على كل الأسئلة اللي عنده أو عندها.
0: نعم. هل التشخيص المتأخر ممكن يأثر بشكل سلبي، أم إنه خلاص تمام بحال ما تم التشخيص منقوم بالخطة العلاجية؟
1: لا طبعا بيأثر بشكل سلبي، لأنه لو شخصنا بمراحل اللي هي بسيطة ممكن يكون العلاج جدا بسيط، ولما بيكون منتشر وصار في تأثير على المفاصل ساعتها بيكون مش كفاية العلاج اللي هو بسيط، وبحاجة لعلاجات مركبة. وطبعا العلاجات المركبة أو المتقدمة دائما بيكون في إلها عوارض وتأثيرات، فدائما من المهم إنه نشخص بشكل أولي ونتوجه للعلاج، يعني قديش بمرحلة اللي هي مبكرة.
0: وقديش عادة من ظهور البسورياسيس أو من ظهور الصدفية ممكن يكون في إسقاطات على قضية المفاصل بعد سنوات من المرض، أم إنه ممكن يكون مع ظهور المرض؟
1: ممكن مع ظهور المرض، ممكن في أشخاص معينين إنه يظهر عندهم التهاب المفاصل قبل، يعني ما في قاعدة معينة، ولكن هذا السؤال دائما بيكون مرافق لأي مريض صدفي.
0: نعم.
1: أو مريضة.
0: نعم. سؤال بنسأل، هل ظهور البقع وعلاجها بعد اختفائها ممكن يترك آثار؟ ورح نحكي احنا شوي اكثر عن العلاجات، بس هل ممكن تترك ندبات او آثار اذا تم تشخيص المرض بشكل متأخر؟
1: ممكن يكون في تصبغات بعد، بالذات لما بيكون منتشر بمحلات كبيرة أو واسعة بالجسم. الأثار والتصبغات هي مش بالضبط ندبات، هي تصبغات يعني بتكون سطحية، بأخذ وقت عادة حسب لون البشرة، حسب أي مناطق بالجسم تا إنه تتحسن أو تختفي تماما. بس ممكن يكون في إنه تصبغات أو تغير بلون الجلد اللي هو بعد التشافي من المرحلة المعينة هاي اللي كانت للصدفية، لأنه انه كيف حكينا هي حتى بعد العلاج ولما بعد اكثر العلاجات تقدما الصدفيه مرض مزمن.
0: نعم، اذا الصدفيه هي مرض مزمن، مهم جدا انه ما نخجل نروح ونتوجه ونفحص ونكون متاكدين على الاقل من قضيه التشخيص، فصلها وتحديدها عن مشاكل جلديه اخرى مثل الفطريات او الاكزيما وكل هاي الامور هو امر مهم، لانه بطبيعه الاحوال ايضا الخطه العلاجيه تختلف كليا، ممكن يصيب 2-3% زي ما ذكرت دكتوره حلوه من المواطنين، ممكن يصيب كل الفئات العمرية. هنالك علاجات، وأكيد بعد الفاصل رح نتطرق للعلاجات بشكل أكبر. خليكم معنا لبعد الفاصل.

0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد بـ 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد بـ 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد بـ 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 بـ 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 بـ 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية شهر التوعية حول مرض الصدفية، هذا المرض الجلدي بالفعل. وضيفتنا في الأستوديو الدكتورة حلوي حماد، طبيبة مختصة بالأمراض الجلدية. ذكرنا كتير عوامل، ذكرنا التدخين، ذكرنا الكحول، ذكرنا الرابط مع السمنة بشكل غير مباشر وكل هاي الأمور. ماذا عن تغذيتنا؟
1: إيه، هذا سؤال مهم ودائما بنعمل أبحاث عن الموضوع. حاليا الأبحاث الموثوقة والمهنية ما أعطت توصيات إنه في أنواع غذاء معينة هي مسببة أو محفزة لظهور الصدفية. من أكثر الأمور اللي انفحصت هي كل ما يتعلق بالحساسية للجلوتين أو القمح ومنتجات القمح. ما في توصية إنه نفحص هاي الحساسية.

0: عند مرضى الصدفية إذا في عندهم حساسية للجلوتين، ولكن وجدوا إنه الأشخاص اللي عندهم حساسية للجلوتين وكمان صدفية إذا يعني بيحافظوا بيمتنعوا عن تناول الأغذية اللي فيها الجلوتين بيكون في تحسن بالصدفية، ولكن هذا ما بيغني عن العلاج وما بيعني إنه كل مريض صدفية يمتنع بشكل تلقائي عن الجلوتين. هذا الموضوع حاليا ما في توصيات واضحة ومحددة، وبحاجة دائما يكون في أكثر أبحاث عن الموضوع. بس أنا بشكل شخصي يعني بشكل مهني التوصيات من جميع الجمعيات والمراكز إنه ما يكون في امتناع بشكل عشوائي عن أغذية معينة وربطها إنه هي مسبب للصدفية بما في ذلك الجلوتين. يعني الجلوتين هو حالة خاصة كيف ذكرنا يعني.
1: نعم بذكروا الجلوتين وأحيانا بعض الألبان والأجبان كمان، عمليا حسب الأبحاث ما في رابط مباشر.
0: لا
1: نعم. علاجات تم تشخيص الصدفية، صدفية إحنا زي ما حكينا إلها إسقاطات كمان ممكن تكون على المفاصل، ولكن أيضا إسقاطات نفسية جمالية وكليات هاي الأمور. كيف الإشي ببلش من ناحية العلاجات؟ ما هي التدريجية في العلاجات؟
0: إيه كمان نقطة ممكن ما ذكرتها إنه الصدفية مرض جلدي كمان فيه حكي كثير، والحكي كمان هي بتأثر على على الشخص يعني بشكل يومي بكثير كثير أمور ومناحي بالحياة. إيه علاجات الصدفية هو من أكثر الأمراض الجلدية اللي لها علاجات اللي هي متنوعة ومتجددة، ودائما في أبحاث وعلاجات جديدة. بنفع نلخص علاجات الصدفية كهرم علاجي، اللي هي العلاجات تحدد حسب الدرجة يعني حسب مدى انتشار الصدفية بالجلد وبأي مناطق بالجسم. في عنا أبسط علاج والعلاجات الموضعية اللي بتحتوي على مواد مثل الاسترويدات الموضعية سواء لحالها أو مع دم مع مواد ثانية مثل مشتقات فيتامين دال أو حمض الساليتسيليك أو مواد أخرى. مهم أذكر القشرة بالرأس اللي بتكون عند مرضى الصدفية، اللي هي بتكون مش القشرة العادية اللي إحنا بنشوفها، بتكون قشرة اللي هي كثيفة فضية اللي بتغطي كل فروة الرأس، وهي تحدي بالعلاج. من ناحية العلاجات الموضعية بيكون في شامبوهات اللي هي علاجية اللي بتوصي الطبيب، اللي بيكون فيها مواد مثل مشتقات الفحم أو ما يسمى مقشرة مثل سيلينيوم سولفيد، اللي إلها طريقة معينة كيف يتم استخدامها مش بشكل يومي وبس بتوصية الطبيب. في كمان مواد اللي هي غير الاسترويدات الموضعية، الكالسينورين انهيبيتور حسب إذا في مناطق حول العين أو مناطق حساسة، كمان بس بتوصية الطبيب وبحالات معينة. بعد العلاجات الموضعية في عنا العلاجات اللي هي كيف ذكرنا العلاج بالضوء اللي هو بيكون بمراكز طبية معينة.
1: قبل ما ننتقل للعلاج بالضوء، لما منه العلاجات موضعية إن كان بالمراهم المختلفة ومركبات مختلفة مثل الستيرويدز وكليات هاي الأمور، بحال ما وقفنا العلاج بما أنه إحنا بنحكي عن مرض مزمن، إمكانية عودة المرض هي قائمة عمليا.
0: صح، وكمان توقيف العلاج هو لازم يكون بشكل تدريجي، ولما يكون المرض هو مناسب أكثر للحالات اللي هي درجات اللي هي بسيطة أو مسطحات بالجسم اللي هي صغيرة نسبيا، لأنه مش سهل حدا يدهن كل الجسم
1: بالذات نعرف في كتير أعراض جانبية لكل هذه المواد اللي بعدين كمان شوي بنحكي عليها.
0: طبعا، بس انه حتى لما بيكون في توصية الطبيب هو بيعطي خطة علاجية اللي بيكون فيها توقيف تدريجي لهذا العلاج، وهي مناسبة بشكل عام للعلاجات للدرجات اللي هي طفيفة وسهلة من الصدفية، او كعلاج مكمل حتى بالعلاجات اللي هي بتكون متقدمة لقدام يعني.
1: نعم. العلاج بالضوء،
0: العلاج بالضوء هو علاج اللي هو حاليا بأشعة اللي نوربند يو في بي، وهو بيكون بمراكز محددة، عشان هيك والمريض أو المتعالج بالصدفية بيضطر إنه يروح على هاي المركز 3 مرات على الأقل بالأسبوع لفترة عدة أشهر. فهو مش علاج، مع إنه العلاج نفسه هو قصير يعني مرات دقيقة أو بصير يعني الوقت يزيد شوي شوي، ولكن هو مش علاج سهل يعني مش كل الناس عندها القدرة إنه تروح على هذا المركز الطبي 3 مرات بالأسبوع حتى لو لفترة قصيرة، وبتعلق بمكان السكن يعني الإشي مش موجود بكل عيادة. لا، هو موجود بس بمراكز اللي هي محددة. العلاج نفسه هو آمن نسبيا، ولكن في له عوارض مثل جفاف بالجلد، ولكن هي الأشعة الشمس بطريقة اللي هي آمنة وبهذا النطاق بنذكر احنا هون موجودين بالبلاد عنا البحر الميت، هو من العلاجات اللي هي مخصصة كمان للصدفية عن طريق أشعة الشمس، مش المياه والأملاح اللي موجودة بالبحر الميت، ولكن بس

0: بأشهر معينة من أذار لحد
1: يعني في البحر الميت إحنا ما بنحكي على الأملاح والمركبات الكيماوية اللي موجودة، إنما اتجاه أشعة الشمس. إذا أنا فاهم عليك
0: واللي بيكون العلاج بتوصيات معينة ولأنواع معينة، يعني ما بنفع لما بيكون الصدفية بفروة الرأس، يعني لازم نكشف هاي المناطق، يعني ما بنفع لما بيكون بفروة الرأس أو بالمناطق الحساسة، وهو علاج اللي هو حسب خطة إنه يكون يتعرض للشمس بفترات معينة لمدة على الأقل أسبوعين، يعني كيف حكيت مش يومين أو ثلاثة بالبحر الميت يكونوا كفاية. فهذا علاج اللي هو مش متاح دائما ومش لكل أنواع الصدفية، لأنواع معينة، ولكن هو علاج اللي هو موجود. بعد هيك المرحلة الجاي أو ممكن تكون بحالة بنفعش نعمل علاج بالضوء بدرجات اللي هي متوسطة أو صعبة، في العلاجات الفموية اللي هي حبوب اللي هي لها تأثيرات معينة على جهاز المناعة أو على الكبد أو على الكلى، ولكن يعني لازم يكون في فحوصات دم وفحوصات ثانية
1: اللي هي منقولها تحت إطار العلاجات البيولوجية عملية.
0: لا، هي مش علاجات بيولوجية، هي علاجات تقليدية فموية اللي إلها تأثيرات معينة، هي علاجات اللي هي بحد معين إذا بنعمل لفحوصات صحي آمنة، وفي كثير ناس بتستفيد منها. بعض هاي العلاجات غير مناسب للناس اللي بتخطط حمل أو اللي هي يعني الحوامل والمرضعات بطبيعة الحال. فكل يعني شخص بنشوف إذا هاي العلاجات مناسبة لإله أو لا، وكمان هاي العلاجات يعني بتتاخذ لفترات طويلة، لأنه دائما إحنا نحكي على الصدفية كمرض اللي هو مزمن، وبهاي المرحلة مهم نعرف إذا في التهاب المفاصل أو لا، لأنه كمان بيساعدنا على اختيار. حتى هاي العلاجات الفموية في منها اللي هو بيكون علاج اللي بيساعد للمفاصل، وفي منها اللي ما بيكون بيساعد للمفاصل، فهي معطيات اللي هي جدا مهمة. بعدين عنا العلاجات البيولوجية اللي هو علاجات اللي هي مثبطات لمسارات معينة بجهاز المناعة، في عنا الانتي تي ان اف مضاد للمثبطات التي ان اف او انترلوكين 17 او انترلوكين 23 او مثبط لمسار مشترك. العلاجات البيولوجية لها تأثير على جهاز المناعة، ففي فحوصات لازم تنعمل قبل، عادة تتاخذ كإبر تحت الجلد. كل علاج له وتيرة مختلفة، في إشي كل أسبوعين، في إشي كل شهر أو ثلاث أشهر، كل علاج له وتيرة مختلفة. وفحوصات اللي لازم تنعمل قبل كل علاج، مرات في حاجة نعمل فحص لمرض السل قبل أخذ هذا العلاج، كيف حكينا فيه بتأثر على جهاز المناعة، غير مناسب للمرضى اللي عندهم سرطان فعال أو سرطان بالسنوات الأخيرة. ففي كثير معطيات وعوامل إحنا لازم ننتبه لها قبل ما نعطي هذا العلاج البيولوجي. العلاجات البيولوجي في منها اللي هي مصرح فيها للأطفال حتى، بس كل يعني بأدوية معينة وكل دواء له تصريح من جيل معين. وفي علاج جديد اللي دخل بالسنوات الأخيرة اللي هي مثبطات مسار بنسميها سمول موليكول أو جزيئات صغيرة، اللي هو علاج فموي لمثبط مسار تيك 2 اسمه، اللي هو دخل بالسنتين الأخيرات كمان. في لازم
1: نجاعته
0: بس بعد ما في هون بالبلاد بعده جديد يعني. وكمان كل ما يتعلق بالعلاجات البيولوجية هي لازم يكون في تصريح من صندوق المرضى، هي مكلفة. في مرات أشخاص بخذوه عن طريق يعني مش رح نفوت بهاي لأنه متغير
1: التأمينات المكملة،
0: التأمينات المكملة أو بعد ما يكون في فشل عدة، كل صندوق مرضى عنده الشروط تبعته لأخذ هاي العلاجات، ولكن هي علاجات اللي هي ناجعة ولكنها مش سحرية، يعني ما بتتاخذ بس لفترة قصيرة، يعني الأدوية البيولوجية هي بتتاخذ نوعا ما لفترات طويلة أو ناشن كل مدى الحياة، لأنه حتى العلاج البيولوجي بعد سنوات ممكن يفقد نجاعته ويكون في حاجة لعند مريض الصدفية نغير لعلاج بيولوجي آخر.
1: نعم، هون عمليا بناء على اللي ذكرتي دكتورة حلوة، كل شخص كل مريض حسب معطياته حسب معايير خاصة فيه، مدى انتشار المرض وقوة وحدة المرض ومدى تجاوبه مع العلاجات المختلفة، بتبنوله بتحيكوا لإله خطة علاجية خاصة فيه اللي مش حتما تناسب بطبيعة الأحوال أشخاص آخرين. قديش من خبرتكم ممكن عن جد بالرغم من وجود المرض وصعوبته ممكن نعيش مع المرض ونمارس حياتنا الطبيعية على أحسن وجه؟
0: ممكن جدا، في كثير أشخاص سواء يعني علاج أخذوا علاج موضعي أو فموي أو بيولوجي اللي بيكون عندهم فترات طويلة اللي بيكون في ما في انتشار المرض بتاتا، يعني بيكون الجسم خالي تماما من الصدفية،

0: هذا ما يعني انه هن شفيو من الصدفي, ولكن هي مش موجوده بالجسم, يعني بيكونوا بمتابعة هادي. إيه فهذا إشي جدا ممكن. إيه وممكن
1: كيف منطول فترة الهدوء هيك بسؤال أخير شوية نصائح؟
0: إنه نبتعد قدر الإمكان عن المحفزات, سواء تغييرات الأدوية اللي ذكرناها أو الضغط النفسي بقدر الإمكان. ما في حدا بقدر يمتنع عنه, وما في قانون. يعني ممكن مرات الضغط النفسي اللي يعمل التهيج للصدفية وإشي بسيط, يعني ما في تنبؤ أي نوع ضغط أو أي شدة ضغط بتعمل هذا الأمور. نكون بمتابعة عند طبيب مختص, سواء من ناحية الجلد أو المفاصل أو الحالة النفسية.
1: نعم, مع هذه النصائح بالفعل كتير بدنا نشكرك دكتورة حلوي حماد, طبيبة مختصة بالأمراض الجلدية, على هذه المعلومات اللي زودتينا فيها في ظل شهر التوعية, شهر أغسطس, حول ما يرتبط بمرض الصدفية. تحياتنا لك, مشكورة.
0: شكرا.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء, على أمل إنكم استفدتم من المواضيع اللي طرحناها. شكرا للزميلة ياسمين عابد اللي قامت بإعداد هذا البرنامج. شكرا أيضا للزميل عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميت. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا الجاي بنفس الموعد من الواحدة للتنتين يوم السبت القادم. إلى اللقاء.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 ب160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
0: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا اصل الكهرباء.
8: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 وات ب170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 وات ب90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا السخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبع الكهرباء،
7: تمنا اصل الكهرباء.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: حابين تعرفوا سرنا؟
10: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
14: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
15: عالشمس دائما.
16: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM ستيكس.
17: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
19: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت تقارير محلية استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 2 وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 9 قتلى. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة عن ارتقاء 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. أوضحت الوزارة أن من بين الضحايا 3 أطفال وامرأتان. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال ساعات الليل والفجر ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان، زاعما أن الاستهدافات جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. بدوره، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة لاتفاق الإطار، وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية رسالة للمسار التفاوضي ولجهود واشنطن الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. وشدد عون على أن الغارات التي أسفرت اليوم عن ارتقاء عائلة كاملة في بلدة أنصار خرق للقوانين الدولية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وأضاف سلام أن الغارات الإسرائيلية على بلدة أنصار استهدفت أطفالا ونساء ولم تستهدف بنى تحتية عسكرية. في الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي شعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأكد أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعتبر مفاوضات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب لم يبحث مع مستشاريه إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأوضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة جاء خلال خطابه على سبيل المزاح.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت والعربة. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا الساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها.
10: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
13: على الشمس دائما.
14: حين يتحول الطبيب إلى متهم، وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
15: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني 3 سنين.
14: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر لا.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: يلا حملة حملة
2: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجو.

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك.

0: عالمدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أهلاً وسهلاً مرحباً
4: في تمنع أصل الحياة.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضاً أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
3: الكهرباء
4: تمنع أصل الكهرباء.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.

0: بتعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: זה ניפוח ש... בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש את המצבים, אבל המציאות היא שונה.
6: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקד חיה. איזעת השמס, מעקום.
8: هنا איזעת השמס
9: 101.98.1 FM Stereo.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية

0: قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت تقارير محلية استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخصين وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 9 قتلى. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الوزارة عن ارتقاء 7 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منزلا عند أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية. وأوضحت الوزارة أن من بين الضحايا 3 أطفال وامرأتان. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال ساعات الليل والفجر ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان، زاعما أن الاستهدافات جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. بدوره، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة لاتفاق الإطار، وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية رسالة للمسار التفاوضي ولجهود واشنطن الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. وشدد عون على أن الغارات التي أسفرت اليوم عن ارتقاء عائلة كاملة في بلدة أنصار خرق للقوانين الدولية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وأضاف سلام أن الغارات الإسرائيلية على بلدة أنصار استهدفت أطفالا ونساء ولم تستهدف بنى تحتية عسكرية. في الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا حي شعب اللوز شمال غرب القرية وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأكد أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعتبر مفاوضات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب لم يبحث مع مستشاريه إمكانية إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأوضح المسؤول أن حديث ترامب عن إعلان المضيق إقليما تابعا للولايات المتحدة جاء خلال خطابه على سبيل المزاح.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في منطقة الجنوب والبحر الميت والعربة. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: لا لا لا لا لا
4: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم،

0: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما بنشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثة، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا. حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
4: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
6: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اخي الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
6: أهلاً وسهلاً مرحباً
7: في تمنع أصل الكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
8: تمنع نبع الكهرباء،
7: تمنع أصل الكهرباء.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
10: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط وربح. خاضع لشروط

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في

0: أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
1: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
0: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستون.

0: لتر بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: يلا حملة بلو بينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
6: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
1: לאן التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: ستيرز. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أقرت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي التمسك بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، وجاء في بيان صادر عن الاجتماع الدعوة إلى إنجاز القائمة المشتركة من أجل إسقاط ما وصفوه بالحكومة الفاشية. كما دعا الاجتماع الحركة العربية للتغيير للتوقيع على الاتفاق بشكل فوري. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 11 ضحية وعشرات الإصابات في حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني. في السياق، أفادت مصادر لبنانية بتنفيذ الجيش غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا إلى جانب غارات أخرى طاولت تلة علي الطاهر

0: الاستراتيجية. في السياق أيضا، أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط 4 ضحايا في حصيلة أولية جراء الغارات التي شنها الجيش على بلدة دير الزهراني الواقعة في جنوبي لبنان. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المجزرتين الإسرائيليتين استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عونة الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله فقد أكد أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين يؤكدان خطورة المرحلة. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. في السياق، أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أعلن نادي كرة القدم كريستال بالاس الإنجليزي عن تعاقده رسميا مع اللاعب العربي عنان خليلي في صفقة انتقال هي الأكبر في تاريخ الكرة الإسرائيلية، بصفقة تقدر بنحو 25 مليون يورو. وسيتقاضى خليلي البالغ من العمر 21 عاما وهو من سكان مدينة حيفا راتبا سنويا يقدر بنحو 1.5 مليون يورو. أفادت غرفة المراقبة في شواطئ مدينة طبرية بأن شواطئ الاتحاد شهدت إقبالا كبيرا من الزوار الذين اختاروا قضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام على ضفاف البحيرة. وقالت غرفة المراقبة إن أكثر من 63 ألف مستجم توافدوا إلى شواطئ البحيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: الأحوال الجوية، دائرة الأرصاد الجوية تفيد بهطول أمطار خفيفة في شمال هضبة الجولان وشرق مدينة القدس في هذه الأثناء. أما درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 21، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، في النقب 24، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
6: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
7: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائي

0: اختيار كل العيلة. وستاري اي ام اي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع للشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: الشمس دائما.
4: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.

نروح مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تزق.

افتكرت اول يوم في المدرسة، اول فراق، اول وداع، اول مرة قبلك تزكى، وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس اقول

0: بدري عتاري العمر بيجي.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10

0: مجموعات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اه خيي، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون.
5: حمله كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه قهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
3: يلا حملة حملة

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي.

0: تاج القعدة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
4: أهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا أصل الحياة.
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنع أصل الكهرباء.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه قهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: على الشمس دائماً.
12: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض واجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM ستيريو.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
15: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أقرت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي التمسك بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، وجاء في بيان صادر عن الاجتماع الدعوة إلى إنجاز القائمة المشتركة من أجل إسقاط ما وصفوه بالحكومة الفاشية. كما دعا الاجتماع الحركة العربية للتغيير للتوقيع على الاتفاق بشكل فوري. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 11 ضحية وعشرات الإصابات في حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني، وأفادت مصادر لبنانية بتنفيذ الجيش غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا إلى جانب غارات أخرى طاولت تلة علي الطاهر الاستراتيجية. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المجزرتين الإسرائيليتين استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله فقد أكد أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين يؤكدان خطورة المرحلة على حد قولهم. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. في السياق أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

0: أعلن نادي كرة القدم كريستال بالاس الإنجليزي عن تعاقده رسميا مع اللاعب العربي عنان خليلي في صفقة انتقال هي الأكبر في تاريخ الكرة الإسرائيلية بصفقة تقدر بنحو 25 مليون يورو. وسيتقاضى خليلي البالغ من العمر 21 عاما وهو من سكان مدينة حيفا راتبا سنويا يقدر بنحو 1.5 مليون يورو.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد العديد من المناطق في البلاد تحديدا في شمال هضبة الجولان وشرق مدينة القدس هطول أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة لهذه الليلة فستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 21، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، في النقب 24 درجة مئوية، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: من موقع الحدث نلتقيكم هذا الأسبوع ونبدأ من الميدان هنا وهناك بين واقع العنصرية والملاحقة وقوفا عند الضفة قبل أن نرسم خرائط العالم الجديدة. هنا من قصرى في قضاء نابلس عائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها منذ أكثر من أسبوع، لا ماء لا طعام لا حرية للتنقل، حصار استيطاني مدعوم بجيش يصلي مع المعتدين. لم يقتصر الاعتداء على قصرى فحسب، بل كان الطريق قصيرا وليس طويلا حتى دخل غرفة العناية المشددة المرض المتفشي الذي يلاحق كل عربي في أي مجال، هي العنصرية التي أسقطت شعار لكل داء دواء، فلا دواء لداء دخل عتبة رمبم واعتدى على الطواقم العربية كونهم ينطقون الضاد. فداء آخر دون دواء، وبين من يبحث عن الخلطة السحرية لمواجهة الجريمة والعنف تقف المعارضة والأحساب الإسرائيلية عند شرفة في مدينة الناصرة تحمل معها خطة طوارئ، بينما يقرع الجرس بقوة على أرقام تلو الأرقام. بين أمل الجيل الصاعد وضبط إيقاع التعليم نقف عند قواعد جديدة تريد وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم أن تضعها لتنظيم العلاقة بين المدارس والأهالي، فالسؤال هل ستتنظم؟ في الإقليم لم يتوقف القلم عن كتابة صفحات التاريخ بين مفاوضات على خط روما وبيروت وإسرائيل، وبين مشهد أوسع يعيد رسم التوازنات الأمنية في المنطقة تحت مسمى اتفاق مكة، حيث سارت تركيا والسعودية وباكستان إلى اتفاق دفاعي على وقع التطورات في المنطقة، فالمنطقة والتي باتت تستيقظ على مضيق بات حديث الليل والنهار، هرمز لم يعطل التجارة فحسب بل بدأ يرسم خرائط جديدة نحو القطب الشمالي، فما هي القصة؟ من موقع الحدث معكم أنا أدهم حبيب الله، وهذا هو موقع الحدث. قرية صغيرة قصرى جنوب نابلس أكثر من أسبوع على حصار قرية لا يدخل ماء فيها ولا شراب، حصار بيوت في مشهد هو الأبشع، حيث تتواصل من إنتاج وإخراج سياسة المستوطنين في الضفة الغربية، عائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها ممنوعة من الخروج محرومة من الكهرباء والغذاء. في داخل هذه المنازل أب وأم وطفلتان في الثانية والرابعة من العمر، لكن الأخطر من الحصار ما وثقته الكاميرات، جنود إسرائيليون يصلون مع المستوطنين في الهيكل الذين أقاموه ثم يغادرون دون إجلاء هذه مع المستوطنين. هذه ليست حادثة معزولة بل تحول إلى نمط يتكرر من قصرة إلى جنود إلى غيرها من المناطق. هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة عن حصار المنازل وتواطؤ الجيش واعتداءات المستوطنين.
1: في قرية قصرى جنوب نابلس يحاصر مستوطنون عدة منازل تابعة لعائلات فلسطينية منذ 4 أيام يمنعون أفرادها من الدخول إليها أو الخروج منها. داخل أحد هذه المنازل يوسف حسن مع زوجته وطفلتيه، الأولى في الثانية من عمرها والثانية في الرابعة. المستوطنون أقاموا هيكلا مؤقتا أمام المدخل وقطعوا خطوط الكهرباء عن المنزل. بالتوازي مع ذلك يحاصر مستوطنون منزلا في منطقة جبل رأس العين في القرية ذاتها، حيث نصبوا خيمة أمامها ومنعوا الوصول إليها أو إدخال المواد الغذائية، كما منعوا الموجودين بداخلها من الخروج أو استقبال أي أحد. تعود ملكية الفيلا للمواطن لؤي أبو ريدة المقيم في الولايات المتحدة وحامل جنسيتها، فيما يوجد داخلها شقيقه وابنه وأفراد من العائلة. والأخطر في المشهد هو دور الجيش الإسرائيلي، تناقل النشطاء صورا وفيديوهات تصور جنودا إسرائيليين وهم يصلون مع المستوطنون في الهيكل الذي أقاموه في باحة المنزل، ثم غادروا دون إجلاء المستوطنين، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق. ناشط من منظمة النظر إلى الاحتلال في العيون وصف ما يجري بأن العائلة محاصرة في منزلها، حيث تهددها ميليشيا مستوطنين عنيفة ومسلحة بهدف الضغط عليها للتخلي عن المنزل. قسرة ليست استثناء، بل تعدت ذلك لتصبح نمطا. في الأسبوع الماضي أحرق مستوطنون مسجدا في قسرة وآخر في كور قرب طول كرم، وكتبوا شعارات عنصرية وألحقوا أضرارا بممتلكات السكان. وفي يوليو الماضي فقط نفذوا جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. ما حصل في قرية تل الشهر الماضي يشكل إشارة للانتقال إلى مستوى أشد خطورة، تتكامل فيها هجمات المستوطنين المسلحين مع تدخل قوات الجيش، ما يؤكد انتقال هذه الاعتداءات من حوادث متفرقة إلى نمط منظم يستهدف السكان والجغرافيا الفلسطينية معا.
0: نعم، استهداف للجغرافيا الفلسطينية لا يتوقف، ونحن نقرأ هذه الكلمات أيضا في هذه الأثناء من مشاهد متكررة في الضفة، منها إلى ضفة الداخل وعلى عتبة غرفة الإنعاش. تحريض من نوع آخر يتصاعد ويدخل إلى أكثر الأماكن التي من المفترض أن تكون خالية من الأمراض العنصرية. هي شكوى تتعلق بتعامل طاقم طبي في مستشفى رمبم، تحولت بسرعة إلى قضية مثيرة للقلق، إلى اتهام جماعي لكل الطواقم الطبية العربية في البلاد، رغم أن الشكوى لم تثبت صحتها بعد، فالطب هوية تجمع دون تفرقة. لكن السؤال الذي يطرح بإلحاح، من يقف اليوم في وجه هذه الحملة؟ هذا التقرير الذي سنقرأه حول التحريض على الطواقم الطبية العربية بصوت الزميلة ياسمين غمط.
2: النقاش الذي أثارته الشكوى التي تقدمت به

0: عائلة أحد الجنود بشأن تعامل الطواقم الطبية في المركز الطبي رمبم سرعان ما تجاوز مسألة الشكوى وتحول إلى تحريض على الطواقم الطبية العربية ومكانتها داخل النظام الصحي في البلاد. من البديهي أن يتم فحص أي شكوى تتعلق بمعاملة المرضى بجدية ومهنية وأن تتم محاسبة الفاعلين إذا ثبت أنهم تصرفوا بصورة غير لائقة، لكن الخطورة تكمن في ترجمة شكوى لم تثبت صحتها إلى اتهام أو تشكيك جماعي بطواقم طبية عربية. منذ 7 أكتوبر تصاعدت أصوات سياسية تضع الأطباء العرب تحت اختبار الولاء وتشكك في مهنيتهم أو في المؤسسات التي تلقوا فيها تعليمهم الطبي، وهذا النقاش لا يبقى داخل المستشفيات بل يهدد أحد أهم أماكن العمل المشتركة بين العرب واليهود في البلاد. وهنا يبرز سؤال آخر، أين الصوت العربي المهني؟ وأين نقابة الأطباء في مواجهة حملات التعميم والتحريض؟ المطلوب ليس الدفاع عن أي طبيب ثبت فعلا أنه تصرف بصورة غير لائقة، وإنما الدفاع عن مبدأ بسيط، الشكوى تستوجب التحقيق لكنها لا تبرر الإدانة المسبقة لجمهور كامل. في المركز الطبي رمبم كما في بقية النظام الصحي يجب أن يكون المعيار هو المهنية والأخلاق الطبية وجودة العلاج لا القومية ولا اختبارات الولاء.
1: إذن اختبارات الولاء هكذا انتهى التقرير، ولكن من شرفة في مدينة الناصرة يطل الديمقراطيون بورقة بعنوان صغير علاج جذري. هو الحزب الذي جاء إلى الأزقة العربية حاملا شعار محاربة الجريمة والعنف. نعم، هو حزب الديمقراطيين الذي قال في رسالة رقمية قرابة 900 قتيل عربي في عهد الحكومة الحالية. لكن يبقى السؤال فعلا، هل هي هذه الخطة التي ينتظرها المجتمع العربي قضائيا وماليا، أم أنها خطة انتخابية ونحن على أعتاب تشرين؟ عن خطة الديمقراطيين لمكافحة الجريمة في داخل المجتمع العربي في التقرير التالي.
0: أطلق حزب الديمقراطيين من الناصرة حملته لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وعرض خطة طوارئ بعنوان علاج جذري. وبحسب الحزب أسفرت جرائم القتل خلال فترة الحكومة الحالية عن مقتل 889 شخصا بينهم 49 طفلا. تتضمن الخطة إعلان حالة طوارئ وطنية وتشكيل قوة مشتركة تضم الشرطة والشباك والجيش ومصلحة السجون إلى جانب مجلس وزاري يجتمع أسبوعيا لمتابعة ملف الجريمة. يقترح الحزب تخصيص 1 مليار شيكل سنويا للخطة وإنشاء مسار قضائي سريع بهدف الانتقال من مرحلة الاعتقال إلى السجن خلال 9 أشهر إلى جانب تشديد العقوبات وملاحقة مصادر تمويل منظمات الجريمة. كما تشير تقديرات عرضها رئيس الحزب إيرغولان إلى وجود ما بين 100,000 و500,000 قطعة سلاح بأيدي منظمات الجريمة. وتشمل الخطة أيضا إجراءات في مجالات التعليم والرفاه وإعادة التأهيل وتعزيز الحماية في المدارس، بالإضافة إلى إعادة برنامج وقف النزيف إلى البلدات التي تعاني من معدلات مرتفعة للجريمة.
1: من الساحة السياسية إلى سياسة داخلية، إلى دفتر اليوميات، وزارة التربية والتعليم ووزارة المهلية تهدفان للمرة الأولى لوضع قواعد مكتوبة تنظم العلاقة بين أولياء الأمور والطواقم التربوية. قواعد تحدد أوقات التواصل والآليات ترسم حدودا واضحة بين مشاركة الأهل في العملية التعليمية وبين صلاحيات المدرسة. خطة تقولونها لمصلحة الطالب، لكن التفاصيل تستحق وقفة، وهذه الوقفة ستكون مع هذا التقرير حول قرار وزارة التربية حول قواعد جديدة بين المدارس والأهالي. تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن.
0: تدخل وزارة التربية

0: والتعليم بالتعاون مع منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والطواقم التربوية في خطوة تقول الوزارة أنها الأولى من نوعها. المنشور الجديد يحدد قنوات وأوقات التواصل بين الأهالي والمدارس ويؤكد على إشراك أولياء الأمور في المسار التربوي لأبنائهم، مع التشديد في المقابل على أن القرارات المهنية والتعليمية والانضباطية تبقى من صلاحية الطواقم والجهات المختصة. كما يضع المنشور حدودا لدخول الأهالي إلى المدارس ورياض الأطفال، ويشدد على حماية الخصوصية وعلى ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار المباشر والتدرج في التوجه إلى الجهات المسؤولة. وتشمل القواعد أيضا حماية متبادلة من التهديد أو الاعتداء، سواء تجاه أفراد الطواقم التربوية أو أولياء الأمور. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية والحفاظ على المكانة المهنية للطواقم التربوية، عبر تحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات والحدود، ووضع مصلحة الطالب في مركز العلاقة بين البيت والمدرسة.
1: من هذا التقرير عن قواعد المدرسة الجديدة وأيضا محاولات وزارة التربية والتعليم لرسم هذه العلاقة والفصل بينها وتحديد أيضا العلاقة بين الطلاب والمدارس وبين الأهالي عفوا والمدارس، نخرج إلى فاصل قصير نواصل بعد قليل معكم من موقع الحدث.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، جريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، ما عليك إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع

0: المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
2: يمكن انتوا بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن. اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. ذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: الشمس دائماً.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة.

0: نحن معكم من موقع الحدث، نواصل وإياكم في أبرز التقارير وأيضا المحطات الهامة والتي كانت خلال هذا الأسبوع. إلى الساحة الإقليمية، بينما تراهن بيروت على المفاوضات لا يتوقف القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان، فالواقع في الجنوب لا يشبه واقع روما. في روما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وتكشف صحيفة الأخبار اللبنانية عن مقترح إسرائيلي لافت: استعادة رفات يهود مدفونين في لبنان مقابل الإفراج عن أسرى مدنيين لبنانيين. مقترح يضيء على تعقيد ملف الأسرى وعلى الأثمان التي تطرح في الكواليس الدبلوماسية بعيدا عن الأضواء. مفاوضات روما بين التصعيد الإسرائيلي والأسرى والرفات بين إسرائيل ولبنان، هذا التقرير بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: يتصدر ملف الأسرى والرفات أحد الملفات المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسط بحث مقترحات لتبادل الأسرى بين الجانبين. وفي هذا السياق كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مقترح إسرائيلي طرح خلال المفاوضات التي جرت في روما، يقضي باستعادة رفات يهود مدفونين في لبنان مقابل الإفراج عن أسرى مدنيين لبنانيين. وبحسب الصحيفة ميز الوفد الإسرائيلي بين فئتين من الأسرى، الأولى قال إن أفرادها من مقاتلين لحزب الله ولذلك لا يمكن بحث وضعهم ضمن إطار المفاوضات، أما الفئة الثانية فصنفها الوفد الإسرائيلي ضمن المدنيين، لكنه اعتبر أن أفرادها شكلوا خطرا على عمل القوات الإسرائيلية، ما يجعل الإفراج عنهم وفق المقترح مرتبطا بملف استعادة الرفات. ويأتي طرح هذا المقترح في إطار المفاوضات التي تتناول ملفات الأسرى والمفقودين والرفات إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالعلاقات الأمنية بين إسرائيل ولبنان.

0: من روما إلى مكة حجيج من نوع آخر على إثر التطورات والتحولات في المنطقة جعلت الثلاثية يسير نحو مكة، حيث وقع اتفاق دفاعي مشترك بين تركيا السعودية وباكستان. يصفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، أي نحن نتحدث عن ناتو إسلامي على غرار حلف الناتو. هل نحن أمام ولادة نظام أمني إقليمي جديد يتشكل بعيدا عن واشنطن أو تحت وصاية واشنطن؟ وماذا يعني ذلك لإسرائيل القلقة والمنطقة؟ سؤال يستحق قراءة متأنية وأيضا النظرة فيما يحصل في المنطقة. ياسمين غميض الزميلة بصوتها، اتفاق دفاع المشترك بين تركيا السعودية وباكستان.
1: في مكة لم يكن توقيع اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان مجرد إعلان عن تعاون عسكري جديد. الاتفاق ينص على أن أي اعتداء مسلح على دولة من الدول الثلاث يعد انتهاكا عليها جميعا، في صيغة شبهها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو. لكن السؤال الأهم، هل نحن أمام ولادة ناتو صني جديد في المنطقة أم أمام تعاون دفاعي محدود تفرضه حسابات المرحلة؟ ألافت أن الاتفاق يأتي في ظل التحولات التي فرضتها الحرب مع إيران وما كشفته من هشاشة الترتيبات الأمنية التقليدية في الخليج والمنطقة. دول كالسعودية وتركيا وباكستان تبدو أكثر اهتماما ببناء قدرات أمنية ذاتية وتنويع الشركاء وعدم ترك أمنها بالكامل رهينة الضمانات الأمريكية. والأهم أن الباب لم يغلق أمام

0: وفق طبيعة كل تهديد. أما بالنسبة لإسرائيل، من منظور إسرائيلي قد يكون التطور أكثر أهمية من مجرد اتفاق عسكري، لأنه يشير إلى تشكل بنية أمنية إقليمية جديدة لا تكون الولايات المتحدة فيها اللاعب الوحيد، وقد تضيق هامش المناورة أمام إسرائيل في بيئة إقليمية تتزايد فيها القدرات والتنسيق العسكري بين دول كبرى في المنطقة. وهنا ربما تكمن أهمية الاتفاق الحقيقي، ليس لكونه ناتو سنيا مكتمل الأركان، بل لكونه إشارة إلى أن دول المنطقة بدأت تفكر في اليوم التالي للهيمنة الأمنية الأمريكية وتريد أن تكون صاحبة القرار فيها.
1: صاحبة القرار فيه، هذا هو الحال أيضا في ممر صغير لم يعد يتسع للعالم. فالقضايا تثبت أن الأزمات الكبرى تعيد رسم الجغرافيا أحيانا، يفتح باب ويغلق آخر، فيما أغلق هرمز أو أغلق هرمز بابه وسد طريق المندب بابه، ازدحم العالم في الخارج بحث عن بديل فوجده في أبعد مكان يمكن أن نتخيله، هناك نعم في القطب الشمالي. هذا الأسبوع تطلق الصين أول سفينة حاويات تسلك الممر الشمالي بمحاذاة الساحل الروسي. جغرافيا التجارة العالمية تتبدل أمام عيوننا، ومعها موازين النفوذ بين الصين وروسيا والغرب. ماذا فعل هذا المضيق وما هو البديل عبر القطب الشمالي؟ سؤال يطرح. تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات.
2: حين أغلق هرمز وباب المندب أمام الملاحة التجارية، بدأ العالم يبحث عن بديل، والبديل جاء من أبعد مكان يمكن تخيله، القطب الشمالي. هذا الأسبوع تطلق شركة الشحن الصينية سي ليجند أول سفينة حاويات تسلك الممر الشمالي من ميناء نينغابو في الساحل الشرقي للصين إلى ميناء فليكستو في بريطانيا، مرة بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا قرب الدائرة القطبية الشمالية. يفترض أن يقلص الممر الجديد مدة رحلة الشحن إلى النصف، نحو 20 يوما بدلا من 40، وبتكلفة أقل، وبعيدا عن أي تهديد جيوسياسي تتعرض له المعابر والمضائق التقليدية. والأهم من ذلك أن الاحترار المناخي جعل الشحن في هذا الممر أسهل مما كان عليه في الماضي، إذ لم تعد السفن بحاجة إلى معدات كسر الجليد. لكن هذا الحل لا يخلو من ثمن جيوسياسي باهظ. الممر الشمالي تسيطر عليه روسيا عبر شركة روساتوم النووية العملاقة، التي تمنح تصاريح الملاحة في 28 قطاعا من الممر، وهذا يعني أن الصين وروسيا ستتحكمان معا في الشريان التجاري البديل الأهم في العالم. الولايات المتحدة بدورها، وهو ما يفسر جزئيا الرغبة الأمريكية في السيطرة على غرينلاند، تطالب بأن يظل الممر مفتوحا للجميع ولا يكون حكرا على موسكو وبكين. وكندا والدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، لكل منها مطالب في هذه المنطقة، مما يجعل القطب الشمالي ساحة احتكاك سياسي وعسكري جديدة. الممر متاح للشحن 3 أشهر فقط في السنة، من أغسطس حتى نوفمبر، لكن إذا نجح الاختبار الصيني فإن المغريات الاقتصادية ستدفع الشركات إلى إهمال الاعتبارات البيئية والسياسية معاً. أزمة هرمز لم تعطل التجارة فحسب، بل أعادت رسم خرائط التجارة العالمية من جديد، وهذه المرة نحو الشمال البارد بعيداً عن الجنوب الملتهب.
1: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعد قليل من موقع الحدث.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: الشمس دائماً.

0: قبل الختام، وفاة الصحفي والإعلامي رين هاري عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض. ولد في مدينة حيفا ويعد من أبرز الشخصيات الإعلامية الإسرائيلية وأكثرها تأثيرا في مجال الأخبار، تاركا إرثا صحفيا ثريا وآلاف الساعات من البث وبرامج أصبحت ركائز أساسية للإذاعة العامة. فلنستمع إلى هذا التقرير عن أورن نهاري. فلنستمع.
1: توفي هذا الأسبوع الصحفي والمحلل للشؤون الخارجية أورن نهاري عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة إعلامية طويلة امتدت لسنوات، ترك خلالها بصمة بارزة في مجال الإعلام والتحليل السياسي. وكانت إذاعة الشمس قد كرمت نهاري مؤخرا خلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقها، تقديرا لمسيرته الإعلامية الاستثنائية ولمواصلة نشاطه المهني والعام رغم معاناته من مرض صعب. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن قرار تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز في مجال الإعلام ولمواقفه الواضحة والثابتة تجاه القضايا المرتبطة بالمواطنين العرب، إلى جانب دعمه لقيم الديمقراطية والمساواة. وأوضح كرام أن الإذاعة اختارت تكريم نهاري في هذه المرحلة إدراكا منها لظروفه الصحية والشخصية، وذلك تعبيرا عن تقديرها لمسيرته ومواقفه وللدور الذي أداه على مدار سنوات في دعم الديمقراطية والمساواة والحوار من خلال خطاب إعلامي راق ومتنور، وهي القيم التي تؤمن بها إذاعة الشمس. يرحل نهاري تاركا وراءه مسيرة إعلامية حافلة ومواقف واضحة وحضورا مميزا في المشهد الإعلامي الإسرائيلي، ولا سيما في قضايا السياسة الخارجية والمجتمع والديمقراطية.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من موقع الحدث. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله. بدأنا من قصرى، حيث الحصار يكشف ما هو أعمق من حادثة أمنية، يكشف معادلة لا تتكرر، قوة بلا مساءلة، ضحايا بلا حماية. رأينا داخلنا أيضا تحريض يهدد المهنة والكرامة في آن واحد، فيما تطرح المعارضة أرقاما عن جريمة لا تنتظر. في الإقليم، مفاوضات تسير في الغرف المغلقة، تحالفات ترسم أو ترسم في مكة، خرائط تجارة تعاد من القطب الشمالي. عالمنا يتغير بسرعة لم نعتد عليها، ومهمتنا أن نواصل قراءة ذلك بعيون مفتوحة. نلقاكم من جديد الأسبوع القادم في برنامج من موقع الحدث من إذاعة الشمس. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: من بلو بينجوين عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز كيدز أند يو الزرازير.
2: الشمس دائماً.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لخيم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי
3: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن تلقيها بلاغات بشأن فيضانات وسيول في جنوب وشرق مدينة القدس نتيجة هطول الأمطار. في السياق، أعلنت الشرطة عن إغلاق طريق رقم 90 أمام حركة المرور بين مفرق ليدو وميتسبيد راجوت بسبب خطر الفيضانات. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، وقال بيان المكتب إن الجيش رد على الهجوم بقصف مقر تابع للحزب. في السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء أكثر من 11 ضحية وعشرات الإصابات في حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني، وتوالت ردود الفعل في لبنان بعد اتهام إسرائيل بارتكاب مجازر بحق المدنيين في جنوب لبنان. بدوره، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر إن المجزرتين الإسرائيليتين استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. فيما توعد حزب الله بالرد المناسب على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. في السياق، أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن تداعيات الحرب مع أمريكا وإسرائيل فاقمت المشكلات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى تراجع عائدات النفط وتدمير عدد من المصانع والمنشآت الصناعية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بازاشكيان قوله إن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة تراجع مبيعات النفط. أعلن نادي كرة القدم كريستال بالاس الإنجليزي عن تعاقده

0: رسميا مع اللاعب العربي عنان خلايلي في صفقة انتقال هي الأكبر في تاريخ الكرة الإسرائيلية، بصفقة تقدر بنحو 25 مليون يورو. وسيتقاضى خلايلي البالغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة حيفا راتبا سنويا يقدر بنحو 1.5 مليون يورو. أفادت غرفة المراقبة في شواطئ مدينة طبرية بأن شواطئ الاتحاد شهدت إقبالا كبيرا من الزوار الذين اختاروا قضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام على ضفاف البحيرة. وقالت غرفة المراقبة إن أكثر من 63 ألف مستجم توافدوا إلى شواطئ البحيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 21، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس الإلكترونية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن تلقيها بلاغات بشأن فيضانات وسيول في جنوب وشرق مدينة القدس نتيجة هطول الأمطار. في السياق أعلنت الشرطة عن فتح طريق رقم 90 بين مفترق ليدو ومنحدرات دراجوت أمام حركة المرور، وذلك بعد إغلاقه لساعات بسبب خطر الفيضانات. كما حذرت سلطة الإطفاء من النزول إلى الطوابق والمستويات تحت الأرض ومواقف السيارات والمصاعد أثناء الفيضانات، كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول ومصادر المياه التي قد تشكل خطرا على حد قولها. بقاء في الشأن ذاته، حذرت هيئة الأرصاد الجوية باللون الأصفر من سيول وفيضانات مفاجئة يوم غد الأحد في عدة مناطق في البلاد. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله، وقال بيان المكتب إن الجيش رد على الهجوم بقصف مقر تابع لحزب الله. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في قوة الرضوان يدعى سمير الحاج حسن. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء أكثر من 11 ضحية وعشرات الإصابات في حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني، وتوالت ردود الفعل في لبنان بعد اتهام إسرائيل بارتكاب مجازر بحق المدنيين في جنوب لبنان. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المجزرتين الإسرائيليتين استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله فتوعد بالرد المناسب على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. في السياق أصيب عدد من الأهالي من بينهم أطفال بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن تداعيات الحرب مع أمريكا وإسرائيل فاقمت المشكلات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى تراجع عائدات النفط وتدمير عدد من المصانع والمنشآت الصناعية. تمسكت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي رسميا بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة

0: الثلاثية. ودعا الحزبان الحركة العربية للتغيير إلى التوقيع على الاتفاق والانطلاق الفوري في الحملة الانتخابية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 20، الجليل الأعلى 21، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

صعبة فترة صغيرة بتمرق يا خيي، صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك، هو مرتاح للوضع. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن تلقيها بلاغات بشأن فيضانات وسيول في جنوب وشرق مدينة القدس نتيجة هطول الأمطار. في السياق، أعلنت الشرطة عن فتح طريق رقم 90 بين مفترق ليدو ومنحدرات دراغوت أمام حركة المرور، وذلك بعد إغلاقه لساعات بسبب خطر الفيضانات. كما حذرت سلطة الإطفاء من النزول إلى الطوابق والمستويات تحت الأرض ومواقف السيارات والمصاعد أثناء الفيضانات، كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول ومصادر المياه التي قد تشكل خطرا على حد قولها. بقاء في الشأن ذاته، حذرت هيئة الأرصاد الجوية باللون الأصفر من سيول وفيضانات مفاجئة يوم غد الأحد في عدة مناطق في البلاد. أعلن مكتب رئيس الحكومة عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله، وقال بيان المكتب إن الجيش رد على الهجوم بقصف مقر تابع لحزب الله. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في قوة الرضوان يدعى سمير الحاج حسن. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء أكثر من 11 ضحية وعشرات الإصابات في حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني، وتوالت ردود الفعل في لبنان بعد اتهام إسرائيل بارتكاب مجازر بحق المدنيين في جنوب لبنان. بدوره، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المجزرتين الإسرائيليتين استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله فتوعد بالرد المناسب على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب. تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بقيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. في السياق، أصيب عدد من الأهالي من بينهم أطفال بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن تداعيات الحرب مع أمريكا وإسرائيل فاقمت المشكلات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى تراجع عائدات النفط وتدمير عدد من المصانع والمنشآت الصناعية. تمسكت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي رسميا بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، ودعا الحزبان الحركة العربية للتغيير إلى التوقيع على الاتفاق والانطلاق الفوري في الحملة الانتخابية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 20، الجليل الأعلى 21، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة.
2: على إذنكم،
1: فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
3: مع السلامة، أنا حاطة سيديكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دولة.